إيران، كشفت وكالة فارس الإيرانية أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لوقف الحرب تضمن 5 شروط أساسية، من بينها تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران. وبحسب الوكالة، رفضت واشنطن دفع أي تعويضات عن أضرار الحرب، كما رفضت الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، وربطت وقف الحرب في جميع الجبهات بالدخول في مفاوضات. وقالت المصادر إن هذه الشروط تهدف إلى تحقيق ما عجزت عنه الولايات المتحدة خلال الحرب، محذرة من أن تنفيذها سيبقي التهديد الأمريكي الإسرائيلي قائما. في غضون ذلك، جددت طهران تمسكها ب5 شروط لبناء الثقة، أبرزها وقف الحرب في جميع الجبهات ورفع العقوبات وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. أما في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان ومناطق في البقاع الغربي، حيث استهدفت بلدات صحمر ويحمر وطير دبة وبرج الشمالي ودير عامس وزبقين وجبشيت، إضافة إلى قصف مدفعي طال المناطق في النبطي وبنت جبيل. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية للهدنة المؤقتة التي أعلن عن تمديدها مؤخرا لمدة 45 يوما إضافيا. أخيرا، نفذت أوكرانيا هجوما جويا واسعا استهدف مناطق روسية باستخدام مئات الطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل. وقد أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الهجمات طالت منطقة موسكو، معتبرا أنها تمثل ردا على الضربات الروسية المتواصلة ضد المدن الأوكرانية. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: ألو
2: مرحبا
1: أهلا
2: أنا من البنك عم رنلك بدي أحكي معك عشان الأكاونت تبعيتك
1: شو بدك يعني؟
2: بدي نمت الأكاونت تبعيتك إذا بتريدي البين نمبر
1: ماني حفظته طيب لحد أجيب الرقم
3: لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة ما تعطي حسابك لحدا وقفي ما تعطي حسابك لحدا استمع إلى برنامج كاشفي الاحتيال سكام باسترز كل يوم اثنين الساعة 10:15 صباحاً على إذاعة 2M FM في سلسلة ثنائية اللغة عربي وإنجليزي حيث ستتعلم كيف تكتشف مثل هذه الاحتيالات وتسمع إلى قصص حقيقية من مجتمعك وتحصل على نصائح من خبراء لحماية نفسك وعائلتك اكتشف الاحتيالات قبل أن تكتشفك ابقى دائماً خطوة للأمام مع كاشفي الاحتيال فقط على 2M FM
4: They're saying that there's unusual activity on your bank account and you need to give them your account number and PIN to fix it?
5: Stop right there. Stop right there. This is exactly how scammers try to trick you. Tune in to Scam Busters every Monday at 10:15 a.m. to 2M FM's Arabic English bilingual series, where you'll learn how to spot scams like this, listen to real stories from the community, and get expert advice on protecting yourself and your family. Catch the scams before they catch you. Stay one step ahead with Scam Busters only on 2M FM.
6: Dear listeners, welcome to another episode of Scam Busters, the series helping you to become scam aware. We are on episode number 7. May Allah bless you all. It is Monday, the 18th of May 2026, corresponding to the first day of Dhul Hijjah. A very special day today, alhamdulillah. May Allah bless and protect you all. Please stay tuned. You are with your host, Samia. Please stay tuned to our Scam Aware series.

مستمعينا الكرام، تتناول هذه الحلقة من برنامج سكام باسترز والتي تبث عبر إذاعة الجالية الإسلامية موضوع الاحتيال المرتبط بالتعليم والوظائف والسفر والأعمال، وتسلط الضوء على كيفية التطور السريع في التكنولوجيا، وخاصة ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الذي جعل اكتشاف عمليات الاحتيال أكثر صعوبة. ونستضيف في هذه الحلقة الدكتورة تشارو هوريا، الرئيسة التنفيذية لمركز تنمية رأس المال البشري في أستراليا وآسيا، لتكلمنا عن أكثر أساليب الاحتيال شيوعا والخطوات العملية التي يمكن للناس اتخاذها لحماية أنفسهم. تبدأ دكتورة هوريا بشرح أحد أكثر مداخل الاحتيال شيوعا، ألا وهو الرسائل النصية غير المتوقعة، أو الرسائل التي تعد بدخل سهل من العمل من المنزل وأجور مرتفعة وتدريب متوفر، وغالبا ما تدعي أن الوظيفة لا تتطلب مؤهلات، وهذه العروض تدفع المتلقين عادة إلى الضغط على الرابط وإدخال معلوماتهم الشخصية، وتؤكد أنه في ظل التهديدات السبرانية المتزايدة ينبغي على الناس توخي الحذر الشديد من الرسائل غير المتوقعة والروابط غير المعروفة وطلبات المعلومات الشخصية، فالمحتالون يستغلون الثقة ويستهدفون من قد يكون وعيهم بالمخاطر الرقمية أقل. وعند سؤالها عن كيفية التمييز بين عروض العمل المزيفة والاحتيال في التوظيف، تشير إلى أن الأمر أصبح أصعب لأن أدوات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تمكن المحتالين من تقليد المؤسسات الحقيقية بشكل مقنع، بما في ذلك الشعارات والألوان والهوية البصرية، بحيث تبدو الرسائل حقيقية للوهلة الأولى، وتنصح باتباع خطوات تحقق أساسية مثل التأكد من معلومات الاتصال بشكل مستقل، كالبحث عن رقم الهاتف في الموقع الرسمي للشركة بدلاً من استخدام الرقم المرفق في الرسالة المشبوهة، والانتباه إلى الأخطاء الإملائية أو اللغوية التي قد تشير إلى الاحتيال، كما توصي بالحذر عند تلقي تواصل غير متوقع، فحتى وإن كان هناك شركات توظيف حقيقية ينبغي التأكد من هوية من يتواصل معك وسبب ذلك. وتوضح الدكتورة هوريا أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعمل من المنزل شائعة للأسف، وتشير إلى مثال إعلامي لشخص واجه صعوبات مالية وانجر إلى مخطط يتضمن ما قد يعرف بمزرعة حواسيب، حيث يستخدم أشخاص هويات مزيفة للتقدم إلى وظائف والحصول عليها من شركات أسترالية. ومن خلال هذا النوع من العمليات قد تختلس ملفات شخصية من منصات مثل لينكدإن، حيث يكون الاسم والسيرة الذاتية لشخص حقيقي، لكن الشخص الذي يجري المقابلة ليس هو نفسه. وهذا يبين كيف يمكن توسيع نطاق الاحتيال القائم على انتحال الهوية، مما يعرض أصحاب العمل والباحثين عن عمل للخطر. وتشرح أن المحتالين يسرقون المال ويختلسون البيانات من خلال إقناع الضحايا بتقديم معلومات هوية أساسية مثل تاريخ ومكان الميلاد والعنوان وغيرها من التفاصيل التي تستخدمها البنوك للتحقق من الهوية، وبمجرد حصولهم على هذه المعلومات يمكنهم انتحال هوية وفتح حسابات أو إجراء معاملات باسم الضحية. ولتقليل المخاطر تنصح الدكتورة هوريا بالتقديم على الوظائف عبر قنوات موثوقة مثل منصات التوظيف المعروفة أو صفحات التوظيف الرسمية للشركات والجهات الحكومية بدلا من الروابط غير الموثوقة، ثم يتوسع النقاش ليشمل مجالات أخرى معرضة للاحتيال. فبالنسبة للطلاب الدوليين الباحثين عن سكن، تحذر من أعلانات الشقق الوهمية وعمليات الاحتيال
المتعلقة بدفع العربون أو التأمين، والتي قد تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات فيسبوك أو الأسواق الإلكترونية. وتنصح الدكتورة هوريا بالتعامل مع وكلاء عقاريين معتمدين بدلاً من ترتيبات غير رسمية لا يمكن التحقق منها، وتشير إلى أن بعض الوافدين الجدد قد لا يكونون على دراية بإجراءات الإيجار المحلية، وقد يدفع عدة طلاب أموالاً ليكتشفوا لاحقاً أنه لا يوجد عقد إيجار أو سكن حقيقي. وفيما يتعلق بالاحتيال في السفر مثل تذاكر الطيران والفنادق وتأجير السيارات، توصي هوريا بالحجز مباشرة عبر شركات الطيران أو من خلال مواقع وشركات موثوقة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كبيرة في الأنظمة الرقمية. كما تؤكد على أهمية قراءة الشروط والأحكام بعناية، خصوصا الفرق بين الحجوزات غير القابلة للاسترداد وتلك القابلة للاسترداد، لفهم الحقوق والخيارات في حال تغيرت الخطط. وتشير إلى أن محاولة توفير مبلغ بسيط عبر جهات غير معروفة قد تؤدي إلى خسائر أكبر. كما تتطرق الدكتورة هوريا إلى الاحتيال المدعوم بما يعرف بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن هذه التقنية قادرة على تقليد الأصوات وتأليف محتوى مقنع، بما في ذلك إعلانات مزيفة تستخدم أصوات شخصيات معروفة لاستثمارات وهمية. وتؤكد أن تطور التكنولوجيا ينبغي أن يقابله ارتفاع في وعي المجتمع ويقظته، فبينما قد يتمكن الشباب من ملاحظة الخداع بسهولة أكبر، قد يحتاج كبار السن إلى دعم إضافي لتقييم ما يرونه ويسمعونه. وتنصح الدكتورة هوريا بالبقاء على اطلاع من خلال وسائل إعلام موثوقة واستخدام الموارد الحكومية الخاصة بالتوعية بالاحتيال والإبلاغ عن الحوادث للجهات المختصة. وفي سياق الأعمال تتحدث عن أهمية التحقق وإجراء العناية المطلوبة لتقليل المخاطر، مثل طلب رقم السجل التجاري ABN والتحقق من مواقع الشركات وتاريخها، والتأكد من تراخيص الحرفيين عبر الجهات التنظيمية المختصة. كما تشير الدكتورة هوريا إلى أن هجمات التصيد الإلكتروني واختراق البيانات قد تؤدي إلى اختلاس معلومات حساسة ونشرها لقاء مبالغ مالية، مستشهدة بحوادث سابقة في شركات كبرى. وتتناول المقابلة أيضا الاحتيال الداخلي، حيث قد يستغل بعض الموظفين المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية. وتختتم الدكتورة هوريا بنصيحة بسيطة، حيث تقول: ثق بحدسك وتحقق من أي عرض يبدو جيدا لدرجة يصعب تصديقها. وتؤكد دائما من مصدر الرسائل، لا سيما المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من خلال عنوان المرسل.

0: 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you, from personal and self-care at home.

0: access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إخوة الإيمان، إن الأمة المحمدية اليوم تنتظر بشوق لتشهد مشهدا من أبهى مظاهر العبادة والوحدة، حيث يجتمع المسلمون بأشكالهم المختلفة وألسنتهم المتعددة تحت راية التوحيد التي جمعتهم فوق أرض واحدة، يدعون ربا واحدا، يدعون الله الذي لا إله إلا هو. إن موقف المسلمين على أرض عرفة قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، موقف تشد له الأبصار وتحن له القلوب وتذرف له العيون شوقا لبقاع مكة ومنى ورغبة فيما يقام فيها من مناسك. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله، أمر بالتمسك بالدين والوقوف عند حدود الدين والاعتصام بحبل الله المتين. ولا تفرقوا، لأن في الفرقة ضعفا وفي الوحدة قوة. ويذكركم الله بالنعمة العظيمة: واذكروا نعمة الله عليكم، وهي نعمة الإيمان بالله العظيم. بيّن الله لنا في القرآن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توحدوا واجتمعوا على الإيمان بالله ورسوله، وتآلفوا وتآخوا متظللين براية لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجهين أنظارهم نحو هدف واحد، وهو رفع هذه الراية والمسير على درب التقوى والإخلاص لله والتضحية لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن الاعتصام المنجي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هو عظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذهم من النار بالإسلام، لأن من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر، كان في وجود الله أو الاستهزاء بالله أو بدين الإسلام أو بنبي من أنبياء الله أو بملك من الملائكة، يدخل النار خالدا فيها أبدا، لا يخرج منها ولا يرتاح من عذابها. إخوة الإيمان والإسلام، إننا ندعو للتمسك بكتاب الله، للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة، لقد تفشى وباء الجهل ومرض التشبث بالباطل والزيغ، ولا سلاح للإنسان اليوم في مواجهة ذلك إلا بالتمسك بالعلم، بعلم الدين والعمل بذلك، والتمسك بالوسطية والاعتدال باتباع الحق. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إخوة الإيمان، إننا في هذه الأيام الفضيلة المباركة
نجدد الدعوة للعلم والاعتدال والوسطية والتآخي على أساس الالتزام بحدود هذا الدين العظيم، وللتعلم ومعرفة الإيمان بالله ورسوله ومعرفة الحدود الشرعية، ليصير عند المسلم الميزان الشرعي الذي به يميز الطيب من الخبيث والحلال من الحرام والحق من الباطل والحسن من القبيح. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، ووفق حجاج بيت الله الحرام إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم وردهم إلينا سالمين غانمين يا رب العالمين. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

وال، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: A 2 MFM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. عرض إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.

أهلا بكم مستمعينا. من المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جائزة المواطن العالمي خلال زيارته إلى نيويورك في أيلول سبتمبر المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويذكر أن هذه الجائزة تقدم عبر مؤسسة المجلس الأطلسي، وهي عبارة عن مركز أبحاث دولي تكريما لشخصيات ساهمت في مواجهة التحديات العالمية. وكان من بين الحاصلين على الجائزة سابقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. وبحسب تقارير إعلامية، يأتي تكريم ألبانيزي تقديرا لدوره في تعزيز شراكة أوكس الأمنية

أكبر لحزبه خلال الاقتراع. من جانبه اعتبر زعيم المعارضة ستيفن مايلز أن فوز حزب العمال يشكل بداية معركة انتخابات عام 2028، مضيفا أن الحزب واجه حملة صعبة، وجاءت الانتخابات الفرعية بعد وفاة النائب السابق جيمي ساليفن الشهر الماضي. أهلا بكم. تصاعد التوتر في مضيق هرمز مع استمرار التحركات العسكرية والسياسية في المنطقة، وورد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره على متن سفينة حربية وخلفه سفن إيرانية، معلقا بعبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن عملية الغضب الملحمي انتهت، معلنا أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لإعادة فتح مضيق هرمز. يأتي ذلك في ظل تراجع حاد في حركة الملاحة مع تشديد الحرس الثوري الإيراني إجراءات العبور، ما أدى إلى تكدس ناقلات النفط والسفن التجارية قرب الجبهة الغربية للمضيق. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية، مؤكدة أن إحداها أصابت مولد كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة مصدر الهجوم. في لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابة 105 جنود خلال المعارك في الجنوب خلال الأسبوع الأخير، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2988 شهيدا و9210 مصابين منذ 2 آذار مارس الماضي. أثارت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها كوبا بإصدار دليل عائلي للحماية من عدوان عسكري محتمل موجة واسعة من التساؤلات بشأن طبيعة التوتر المتصاعد بين هافانا وواشنطن، في وقت تعيش فيه كوبا أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تعد من الأسوأ منذ عقود. ويعكس هذا الدليل الذي أعدته هيئة الدفاع المدني الكوبية حالة القلق الرسمي من احتمالات تصعيد مع الولايات المتحدة في ظل استمرار العقوبات الأمريكية وتدهور الأوضاع المعيشية داخل البلاد. أخيرا، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الرئيس لي جاي ميونغ بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نتائج القمة الأمريكية الصينية، وأكد لي أن المباحثات بين ترامب وشي كانت بناءة، معربا عن أمله في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأسرع وقت، فيما شدد ترامب على أنه سيواصل التعاون مع سيول لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. لكم منا أطيب المنى. إلى اللقاء.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، فلا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها أو زوجا أو نسوة ثقات، ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، ولكن لا تذهب وحدها لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. ومن كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن، فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت 7 مرات، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات آبار علي بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر، وبالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب ولا يجوز لها تركه. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصى، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة فلا يجزئ، أي لا يكفي الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الناس، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن كان قادرا على الرجم، كذلك لا يجوز للمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا وتلزمه الكفارة. وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها، وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن أيضا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نديمة أحمد علم الدين أم جودة رحمها الله، زوجها الحاج أحمد خليل علم الدين رحمه الله، أولادها المرحومان بإذن الله جودة وشوكة علم الدين، حفيدها أحمد جودة علم الدين في بريطانيا، أشقاؤها الحاج شوكة الحاج عز الدين والحاج رأفت علم الدين رحمه الله، أصيرتها ديب أسعد في أستراليا، وليد علم الدين وخالد قبعيطة رحمه الله، أشقاء زوجها المرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج مصطفى خليل علم الدين. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford، وللنساء في منزل صهرها ديب أسعد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء على العنوان 35 Middleton Road Chester Hill. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

عواقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نديمة أحمد علم الدين أم جودة رحمها الله، زوجها الحاج أحمد خليل علم الدين رحمه الله، أولادها المرحومان بإذن الله جودة وشوكة علم الدين، حفيدها أحمد جودة علم الدين في بريطانيا، أشقاؤها الحاج شوكة الحاج عز الدين والحاج رأفت علم الدين رحمه الله، أصيرتها ديب أسعد في أستراليا، وليد علم الدين وخالد قبعيطة رحمه الله، أشقاء زوجها المرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج مصطفى خليل علم الدين. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford، وللنساء في منزل صهرها ديب أسعد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء على العنوان 35 Middleton Road Chester Hill. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نديمة أحمد علم الدين أم جودة رحمها الله، زوجها الحاج أحمد خليل علم الدين رحمه الله، أولادها المرحومان بإذن الله جودة وشوكة علم الدين، حفيدها أحمد جودة علم الدين في بريطانيا، أشقاؤها الحاج شوكة الحاج عز الدين والحاج رأفت علم الدين رحمه الله، أصيرتها ديب أسعد في أستراليا، وليد علم الدين وخالد قبعيطة رحمه الله، أشقاء زوجها المرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج مصطفى خليل علم الدين. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford، وللنساء في منزل صهرها ديب أسعد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء على العنوان 35 Middleton Road Chester Hill. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. عرض إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.

أهلا بكم مستمعينا. من المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جائزة المواطن العالمي خلال زيارته إلى نيويورك في أيلول سبتمبر المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويذكر أن هذه الجائزة تقدم عبر مؤسسة المجلس الأطلسي، وهي عبارة عن مركز أبحاث دولي تكريما لشخصيات ساهمت في مواجهة التحديات العالمية. وكان من بين الحاصلين على الجائزة سابقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. وبحسب تقارير إعلامية، يأتي تكريم ألبانيزي تقديرا لدوره في تعزيز شراكة أوكس الأمنية وتوسيع التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. فاز مرشح حزب العمال لوك ريتشموند بالانتخابات الفرعية في دائرة ستافورد بمدينة بريسبن ليصبح العضو الجديد في برلمان كوينزلاند بعد منافسة مع مرشحة الحزب الوطني الليبرالي. وأقر رئيس وزراء كوينزلاند ديفيد كريسافولي بهزيمة حزبه، لكنه أعرب عن تقديره للنتيجة، مشيرا إلى تحقق تأييد أكبر لحزبه خلال الاقتراع. من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة ستيفن مايلز أن فوز حزب العمال يشكل بداية معركة انتخابات عام 2028، مضيفا أن الحزب واجه حملة صعبة. وجاءت الانتخابات الفرعية بعد وفاة النائب السابق جيمي ساليفن الشهر الماضي. أهلا بكم. تصاعد التوتر في مضيق هرمز مع استمرار التحركات العسكرية والسياسية في المنطقة. وورد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السفن التجارية قرب الجبهة الغربية للمضيق. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية، مؤكدة أن إحداها أصابت مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة مصدر الهجوم. في لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابة 105 جنود خلال المعارك في الجنوب خلال الأسبوع الأخير، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2988 شهيدا و9210 مصابين منذ 2 آذار مارس الماضي. أثارت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها كوبا بإصدار دليل عائلي للحماية من عدوان عسكري محتمل موجة واسعة من التساؤلات بشأن طبيعة التوتر المتصاعد بين هافانا وواشنطن، في وقت تعيش فيه كوبا أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تعد من الأسوأ منذ عقود. ويعكس هذا الدليل الذي أعدته هيئة الدفاع المدني الكوبية حالة القلق الرسمي من احتمالات التصعيد مع الولايات المتحدة في ظل استمرار العقوبات الأمريكية وتدهور الأوضاع المعيشية داخل البلاد. أخيرا، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الرئيس لي جاي ميونغ بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نتائج القمة الأمريكية الصينية، وأكد لي أن المباحثات بين ترامب وشي كانت بناءة، معربا عن أمله في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأسرع وقت، فيما شدد ترامب على أنه سيواصل التعاون مع سيول لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.

0: أتويم إف إن سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: أتويم إف إن سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: أتويم إف إن سبونسر.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظار.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل علم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نديمة أحمد علم الدين أم جودة رحمها الله، زوجها الحاج أحمد خليل علم الدين رحمه الله، أولادها المرحومان بإذن الله جودة وشوكة علم الدين، حفيدها أحمد جودة علم الدين في بريطانيا، أشقاؤها الحاج شوكة الحاج عز الدين والحاج رأفت علم الدين رحمه الله، أصيرتها ديب أسعد في أستراليا.

وليد عالم الدين وخالد قبعيطة رحمه الله، أشقاء زوجها المرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج مصطفى خليل عالم الدين. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford، وللنساء في منزل صهرها ديب أسعد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء على العنوان 35 Middleton Road Chester Hill. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته آمين.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر
1: وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيئ الأسقام، ومن شر سمعي.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
6: الأمانة College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, Knowledge, Religion and Honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي فضل بعض بقاع الأرض بخصائصها الكريمة ومزاياها، تفضيل الرياض الوسيمة برياها، وجعل منها مثابات رحمة تضرب إليها العباد آباط مطاياها، مؤملة من الله غفران زلاتها وحط خطاياها، وخص المدينة المنورة بضريح سيد المرسلين فرفع علياها، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو الرسول الكريم والرؤوف الرحيم، وموضح أسرار النجاة ومبين خفاياها، والرضا عن آله وأصحابه التي كرمت سجاياها.
3: يا غفار بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. نستغفرك اللهم من ذنوبنا ونتوب إليك، وتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، مبدئا ومعيدا. تقدست أسماؤك وجل ثناؤك. أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تعذبنا بذنبنا وخطيئتنا، فالعفو العفو العفو إلهي إلهي إلهي.
4: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا.
2: يا قدير، يا قدير، أنا الجاهل الذي علمته، والخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان والعطشان الذي أرويته، والعاري الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته.
3: اللهم أشغلنا بذكرك، وأعذنا من سخطك، وأجرنا من عذابك، وارزقنا من كرمك، وأنعم علينا من فضلك، وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك وسلامك عليه، إنك قريب مجيب، وارزقنا عملا بطاعتك، وتوفنا على ملة وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. يا قدير، يا قدير، أسألك قبول ما عملت من صالح الأعمال بجاه نبيك محمد خير الرجال، وبجاه خير صحب وخير آل، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أمين. أما بعد، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن أحكام خصهن الله بها دون سائر المؤمنات، فلا يقاس غيرهن عليهن فيها. وبعض من ادعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب تغطية الوجه بعد نزول آية الحجاب، وهذا غاب عنه أن هذا الحكم خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو داود في سننه. فلا يقال إنه يجب على كل مسلمة تغطية الوجه، إنما المسلمة الحرة إذا غطت وجهها فلها ثواب وهو يستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو 80 يوما، جاءته امرأة يوم العيد وكانت شابة جميلة، فجعلت تسأله عن مسألة في الحج. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ما قال لها: غطي وجهك، أنت شابة جميلة لا يجوز لك كشف وجهك. وهذا كان بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات، فليس لقائل أن يقول: ما كان نزل الأمر بالحجاب بعد فلذلك ما أمرها بستر وجهها. لا يقال. هؤلاء الناس الذين يتشددون في غير محل التشدد فيحرمون ما لم يحرم الله ويفرضون ما لم يفرض الله تعالى على خلقه لا تحمد عاقبة أمرهم. قال بعض الأئمة المالكيين كالقاضي عياض وغيره: للمرأة كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. وقد نقل ابن حجر الهيثمي كلام القاضي وأقره في حاشيته على إيضاح النووي. وأما استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

M2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

تخطط الحكومة الأسترالية بالتعاون مع سلطات تازمانيا لبناء نحو 1000 منزل جديد في منطقة داونسينغ بوينت شمالية هوبرت على أرض ثكنات عسكرية التي سيجري بيعها ضمن خطة فيدرالية للتخلص من بعض المواقع الدفاعية، وسيشمل المشروع مساكن اجتماعية وميسرة وخاصة إضافة إلى مرافق ومساحات عامة، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض السكني في ظل أزمة الإسكان التي تشهدها الولاية. وفي السياق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن المشروع يعد من أكثر المشاريع إثارة في البلاد، فيما وصفه رئيس وزراء تازمانيا جيريمي روكليف بأنه خطوة منطقية. ولم تحدد بعد الكلفة النهائية أو الجدول الزمني للتنفيذ، مع توقعات بأن يستغرق المشروع عدة سنوات. أغلقت السلطات في غرب أستراليا 6 متاجر بعد دخول قوانين مكافحة التبغ غير القانوني حيز التنفيذ، وذلك بعد ضبط أكثر من 141 ألف سيجارة غير قانونية ومئات السجائر الإلكترونية. وتخول القوانين الجديدة السلطات إغلاق المحال المتهمة ببيع التبغ والسجائر الإلكترونية غير القانونية لمدة تصل إلى 90 يوما، مع تطبيق عقوبات أشد على المخالفين. قالت وزيرة الصحة في الولاية إن النتائج التي تحققت خلال أول 72 ساعة تظهر فاعلية التشريعات الجديدة في مكافحة تجارة التبغ غير المرخص، وشملت المصادرات أكثر من 5 كيلوغرامات من التبغ السائب و613 سيجارة إلكترونية. إلى ذلك، حذرت السلطات أصحاب المحال الذين يواصلون بيع التبغ غير القانوني من أنهم سيواجهون الملاحقة والإغلاق. إلى الأخبار الدولية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الودية مع دول الخليج، متهما أمريكا والإسرائيليين بالسعي إلى إثارة الانقسام ونقل الفوضى إلى داخل إيران. وقال بازشكيان إن هدف الهجوم على إيران كان إسقاط النظام، لكن الشعب الإيراني وقف إلى جانب بلاده، معربا عن أمله في أن تسهم الجهود الباكستانية في تعزيز السلام في المنطقة. في الأثناء، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية عن استعدادات متسارعة لاحتمال استئناف الحرب على إيران، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعين دولته مفتوحة على طهران وأنها مستعدة لكل الاحتمالات. وأفاد التقارير بأن الولايات المتحدة والدولة العبرية تجريان استعدادات عسكرية مكثفة

يشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا متواصلا مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة، بينهم 8 في غارة استهدفت قائدا في كتائب القسام، وذلك وسط تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص المساعدات والخدمات الأساسية. بالخبر الأخير، أثارت موجة جديدة من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا مخاوف صحية عالمية، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة. وأكدت المنظمة أن التفشي الحالي قد يكون أوسع من المعلن مع ارتفاع نتائج العينات الإيجابية وتزايد حالات الاشتباه. نستحفظكم الله تعالى متابعينا الكرام، وابقوا دوما برفقة إذاعتنا. إلى اللقاء.

0: التويم ايفنت سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

كمن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطب

وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

من شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة كطواف تحية المسجد مثلا، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، والعبرة بيقين نفسه. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه، والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، فلذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له، كأن يطوف مثلا ويده فوق الشاذروان، فهذا لا يصح. ومنها الطهارة عن الحدثين، فلا يجوز ولا يصح للحائض أن تطوف ولا أن تدخل المسجد، كذلك الجنب لا يجوز له أن يطوف ولا أن يمكث في المسجد، وكذلك الذي على غير وضوء لا يطوف بالبيت. الطواف يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها، أما النجاسة المعفو عنها في الصلاة معفو عنها في الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیامدهای منفی و ناگوار شراب نوشی، مواد مخدر و خالکوبی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا شكل له ولا صورة له ولا أعضاء له

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع سلامة.nsw.

edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نكمل في حلقة اليوم ما بدأناه في الحلقة السابقة من الكلام عن المعجزة العظيمة الباهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. نتكلم في حلقة اليوم عن عجائب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء.

الأنبياء. إخوة الإيمان، من عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء الدنيا، ففي طريقه إلى بيت المقدس رأى الدنيا بصورة عجوز. ومن عجائب ما رأى أيضا إبليس، فقد رأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه، وهو إبليس، وكان من الجن المؤمنين في أول أمره، ثم كفر لاعتراضه على الله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآية 50 من سورة الكهف. ولا يجوز إخوة الإيمان أن يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة، فهو لم يكن ملكا. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: إلا إبليس كان من الجن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. فتبين أن إبليس من الجن حقيقة بدليل ما تقدم.

ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء خطباء الفتنة، فلقد رأى أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار. قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة، يعني الذين يخطبون للشر والفتنة، أي يدعون الناس إلى الضلال والفساد والغش والخيانة.

كذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة، فلقد رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود إلى هذا المنفذ، فقال له جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة التي فيها ضرر على الناس وفتنة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع.

كذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لا يؤدون الزكاة، فلقد رأى أناسا يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع، أي ستر صغيرة. قال له جبريل: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. وأما تاركو الصلاة فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ترضخ رؤوسهم أي تكسر.

0: الزنا. ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد المشرح، فقال جبريل: هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزنا. أما شاربو الخمر فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أناسا يشربون من الصديد الخارج من الزنا. قال له جبريل: هؤلاء شاربو الخمر المحرم في الدنيا.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: ومما رأى في ليلة الإسراء الذين يمشون بالغيبة، فلقد رأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية. قال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. والغيبة إخوة الإيمان من أشد عذاب القبر، هي والنميمة، وكذلك ترك الاستنزاه من البول، وغيبة الأتقياء من الكبائر. وليعلم أن الغيبة لا تفسد الصوم. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم.

ومن عجائب ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء أيضا ما شطة بنت فرعون. ثم شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة من قبر ما شطة بنت فرعون، وكانت مؤمنة صالحة. وجاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله، فسألتها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي؟ فقالت الماشطة نعم، ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت أباها فطلب منها الرجوع عن دينها فأبت، فحمى لها ماء فألقى فيه أولادها، ثم كلمها طفل لها رضيع قبل أن يرميه، يا أماه اصبري فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على الحق. فقالت لفرعون لي عندك طلب، أن تجمع العظام وتدفنها. فقال لك ذلك، فألقاها فيه وقد ماتت شهيدة هي وأولادها.

مستمعينا الكرام، نتابع معكم في حلقة أخرى لنتكلم عن المعراج ومن عجائب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فتابعونا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا قوة الهمة في تعلم علم الدين، وأن يحسن لنا الختام بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: غنيت كم كلمة غرام طفتة مثل الورد الخزام لحبيب قلبي سيدي للمصطفى الهادي الإمام.
1: مستمعين الكرام، عادة ما يرتبط الاعتداء الجنسي على الأطفال بالإساءة من شخص بالغ إلى طفل، ومع ذلك فإن من بين كل 4 حالات إساءة إلى الأطفال، أي 24% من هذه الحالات، تنطوي في الواقع على طفل يسيء إلى طفل آخر. وللأسف فإن هذا النوع من الاعتداءات يتزايد، وغالبا لا يتم كشف هذه الحالات من قبل الوالدين، ويمكن للأطفال أن تبدو عليهم أعراض السلوكيات الجنسية المثيرة للقلق حتى منذ عمر 2. وهذه السلوكيات الجنسية المقلقة ليست مجرد أعمال عنف وأعمال جنسية مباشرة، ولكنها أيضا سلوكيات تقع خارج نطاق الفضول العام والاستكشاف الطبيعي الذي يكون عادة لدى الأطفال. وقد كشفت دراسة جديدة أنه في حين أن 3/4، أي 78% من الأستراليين يلومون السلوكيات الجنسية الإشكالية على استخدام الطفل للإنترنت، فإن ما يثير القلق أكثر أن الوالدين لا يتخذون الإجراءات المطلوبة لحماية أطفالهم على الإنترنت. وقد بيّنت الدراسة التي أجرتها مؤسسة Act for Kids أن 2/3 الآباء، أي 63% من الآباء، يفشلون في إقفال أجهزتهم بكلمات مرور يعني password، وأن 1 من كل 2، أي 55% منهم، يسمح لأطفالهم بالوصول غير المراقب إلى الإنترنت. ومع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، يكافح المسؤولون عن حماية الأطفال من أجل الاستمرار فيما يفعلونه، ونتيجة لذلك يتعرض 98 من الأطفال دون سن 10 سنوات الذين يستخدمون الأجهزة بالفعل لمحتوى إباحي وعنيف. وما يثير القلق أكثر هو أن 2/3 الوالدين، أي 67% من الوالدين الذين لديهم أطفال دون سن 12 عاماً، يشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من التعليم حول كيفية حماية أطفالهم من الوصول إلى محتوى غير لائق على الإنترنت. تحث مؤسسة Act for Kids الآباء والأمهات على اتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية أطفالهم على الإنترنت، ولمعرفة المزيد من علامات التحذير من السلوكيات الجنسية المثيرة للقلق.

0: FM.
1: مستمعينا الكرام، صدرت نتائج دراسة كشفت أن أكثر من نصف الآباء الأستراليين لا يشرفون على أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، في حين أنه ينبغي أن يكون أولياء الأمور على دراية في كيفية حماية أطفالهم من المحتويات غير اللائقة والتي تشجع السلوك المسيء بين الأطفال وحتى في المنزل. لمناقشة هذا الموضوع الهام والحساس معنا على الخط مديرة البرامج في مؤسسة Act for Kids وخبيرة السلوك ميريندا بين، لتبين للمستمعين ما هي أعراض السلوكيات المسيئة عند الأطفال، ولتقدم النصيحة للآباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم من التعرض للمحتويات الغير لائقة على الإنترنت. ميريندا اختصاصية في مجال السلوك ولديها خبرة 25 عاما في هذا المجال. Dear listeners, as I mentioned earlier, research has been released for Child Protection Week, revealing that more than half of Australian parents do not supervise their children's online activities. Parents need to be aware of protecting their children from inappropriate content, which is encouraging abusive behavior between children and in the home. Today, we have with us the program manager at Act for Kids and psychologist ميريندا بين, to give advice to parents on protecting their children online. ميريندا holds both master's and bachelor's degrees in psychology. She has worked as a clinician and educator for over 25 years. Thank you for joining us today, ميريندا.
2: For having me.
1: ميريندا, technology is growing at such a fast pace in today's world. What do you think has made it problematic for children and young people?
2: I think that we've gotten used to using devices in our everyday lives. So whether that's checking for traffic, checking the weather, checking the latest news. Young people are now encouraged to have tablets as part of their school curriculum. And what that's meant is that it's sort of snuck up on parents the need to actually speak with children and supervise what their use online is. Because they kids are naturally curious, and they will search out information which may be not appropriate for their age.
1: بداية طرحت على ميريندا السؤال الأول. إن التكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة في هذه الأيام، فما هو برأيك الذي جعل ذلك مشكلة بالنسبة للأطفال والشباب؟ فأجابت: لقد اعتدنا على استعمال الأجهزة في حياتنا اليومية لتفقد حالة الطقس مثلا وحركة السير أو لقراءة آخر الأخبار. كذلك فإن الأولاد يشجعون على اقتناء التابلت كجزء من المنهاج الدراسي، وهذا يعني أنه بدل أن نراقب أولادنا بطريقة خفية، علينا أن نتكلم معهم ونراقب نشاطاتهم على الإنترنت، لأن الأطفال كما تعلمين لديهم نوع من الحشرية، وقد يبحثون عن معلومات قد لا تناسب أعمارهم. ميريندا, what do you think is encouraging this abuse? Why are children prone to accessing this type of inappropriate content?
2: I think that learning about the world and natural curiosity is part of it. I think that sometimes exposure to things that might be on parents' devices because of their own dating practices or sites that they may be using, like Tinder, for example, can expose kids to things that are adult in content. And then, of course, we have natural part of sexual development in children in terms of them learning about their bodies and the bodies of other kids.
1: ثم سألتها ما يلي: برأيك ما الذي يشجع على حصول هذا الاعتداء الجنسي؟ ولماذا يعمد الأطفال إلى البحث عن المعلومات التي لا ينبغي لهم الاطلاع عليها؟ فأجابت: الدافع إلى ذلك هو رغبتهم في اكتشاف الأمور التي حولهم، وأيضا يفعلون ذلك بدافع الحشرية التي غالبا ما تكون عند الكثيرين منهم، وأحيانا قد يكون السبب هو اطلاعهم على أشياء موجودة في هواتف الوالدين والتي لا ينبغي للأطفال الاطلاع عليها. وهناك أيضا النمو الجسماني لدى الأولاد والتغييرات التي تحصل لديهم ما يدفعهم لمحاولة معرفة أسباب ذلك. So is it only the access to the internet that is leading to violent and abusive behavior? I mean, what other factors in a child's life will contribute to this?
2: Look, we do believe that there's a potential for parents to misunderstand and think that that the impact of online, say, access of pornography, for example, is impacting children's sexual development. And yes, this is true, but we also find that problematic sexual behavior by children with other children is often related to domestic violence, neglect, and also bullying from other older children. So what we say is that there is normal sexual development amongst children that's age appropriate and stage appropriate, and if there is coercion, violence, abuse, or fear on the part of either child in terms of any kind of exploration in that way, that's when it is problematic. An example of that might be children who are seeking out younger children as opposed to children of their own age.
1: ثم سألتها ما يلي: هل استعمال الإنترنت هو وحده فقط الذي يؤدي إلى السلوك العنيف والمسيء؟ وما هي العوامل الأخرى في حياة الطفل التي تسهم في حصول ذلك؟ فأجابت: أعلم أن الأهالي يعتقدون أن المواقع الإباحية هي التي تؤثر على تصرفات أطفالهم غير اللائقة تجاه بعضهم، وهذا صحيح، لكننا أيضا نعلم أن التصرفات المسيئة من قبل الأطفال تجاه الأطفال الآخرين غالبا ما تكون مرتبطة بالعنف الأسري أو الإهمال أو الاستقواء الذي يتعرضون له من أطفال آخرين. فما نقوله هو أن هناك نمواً جنسياً طبيعياً لدى الأطفال، وإذا كان هناك إرغام أو عنف أو إساءة معاملة أو خوف من قبل الطفل، فإن الأمر سيصبح مشكلة. فمثلاً قد يعمد بعض الأولاد إلى البحث عن أولاد أصغر منهم سناً بدل أن تكون علاقتهم مع الذين هم في مثل سنهم ليمارسوا معهم هذا السلوك. Melinda, most of children's play time these days is on the internet. They even use it a lot for school. Should children have just as much responsibility as parents in protecting themselves online? How should they do that?
2: So one of our messages that we are giving to parents is that parents need to be modeling for their children what online safety looks like. So we expect parents to be leading an example for children. So, for example, we found in our recent research, Act for Kids discovered that about 3/4 of Australians believe that online sexual content material is directly related to kids' problematic sexual behavior. But then we also found that 2/3 of parents weren't putting pins or filters on their devices. That's a really simple thing that parents need to be doing on behalf of their children, so that they're actually curtailing what content kids can access. Exactly. So that's one thing. The other thing is that we really need parents to be supervising their kids while they're online, so that they can't just go and spend hours on the internet with the parents not actually knowing what sites they're visiting. So that's really important as well. Yes, kids do need to be savvy in terms of protecting their personal information and things like their address and their names and all of those things, and not sharing that with friends that they make online. But parents need to be talking to kids on a regular basis about online safety.
1: Yeah. ثم انتقلت إلى السؤال التالي: هذه الأيام يمضي الأطفال معظم وقتهم في اللعب على الإنترنت، حتى أنهم يستخدمون الإنترنت في المدرسة، فكيف يحمون أنفسهم؟ أجابت: من أقوى النصائح التي نسديها للأهالي أنه عليهم أن يكونوا قدوة لأولادهم في معرفة كيف تكون السلامة على الإنترنت. فمثلاً، لقد وجدنا في الدراسة التي أجريناها مؤخراً في مؤسستنا Act for Kids أن 75% من الأستراليين يعتقدون أن المواد الموجودة على الإنترنت مرتبطة بالسلوك الجنسي لدى الأطفال، ولكننا وجدنا أيضاً أن 1/3 الأهالي لا يضعون قيوداً أو طرقاً لمنع الأطفال من الوصول إلى تلك المواقع الإباحية، وهذا أمر مهم ينبغي للأهالي أن يفعلوه نيابة عن أطفالهم ليخفضوا نسبة المواد غير اللائقة التي قد يصل إليها أولادهم. هذا أمر، والأمر الآخر هو أننا نريد الأهالي أن يراقبوا نشاطات الأطفال أثناء استعمالهم للإنترنت، فلا ينبغي أن يترك الولد يتصفح الإنترنت لساعات وهم لا يعلمون ما الذي يطلع عليه ولدهم، وهذا أمر مهم جداً. نعم، أعلم أن على الأطفال أن يكونوا حذرين بأن لا يعطوا أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين منازلهم للأصدقاء الذين يدردشون معهم على الإنترنت، لكن على الأهالي أيضا أن يتحدثوا مع أولادهم حول الاستعمال الآمن للإنترنت.
0: Miranda, this exposure to inappropriate content needs to be taken very seriously. What kind of changes would you like to see on a government level to regulate online activity for children?
2: I'm probably not best placed to comment on what the government could be doing. I think they have, in the creation of the eSafety Commission and all of the resources that are available in, on the eSafety portal, for parents and young people to access around online safety, I think that that's a good start. I think that as a society, we all need to be taking responsibility for children's safety online, just as we would if they were in a shopping mall or walking down the street.
1: ثم سألتها ما يلي: ينبغي أن يؤخذ موضوع تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق على محمل الجد، فما هي التغييرات التي ترغبين في حصولها على المستوى الحكومي لضبط نشاط الأطفال عبر الإنترنت؟ فأجابت: لن أعلق على ما يمكن للحكومة القيام به، أظن أنه بإنشائهم لمفوضية الإي سايفتي أي السلام على الإنترنت وكل الموارد المتوفرة للأهالي على هذا الموقع أي الإي سايفتي، أعتقد أنها بداية جيدة. كذلك أظن أننا كمجتمع علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية لحماية الأطفال عند استعمالهم للإنترنت كما نفعل في حمايتهم أثناء وجودهم في السوق أو في الطريق.
0: The new report says that sexual abuse is going undetected between children. This is a very unfortunate and problematic issue. What are the challenges in trying to address such sensitive issues with such a vulnerable group?
2: I think that's, again, where communication between parents and their children is so important. Children need to know that if they do share something with their parent, that they're not going to get in trouble for that. So sometimes things happen in play. So a child might have an overnight visit or something with a friend, and perhaps something might happen that made them feel uncomfortable. However, they need to know that they can talk to their parent about it and they won't get in trouble. Mm-hmm. So that's probably a really important message, that when parents are talking with their children, coming from a non-judgmental, supportive place. The other thing I guess I would say around that is that education in protective behaviors is paramount for kids, particularly from an early age. So kids need to know that their body is their body and that it's not okay for anyone to touch their body without their permission. They need to understand public and private body parts, and they need to understand appropriate touch and also safe adults that they can go to if they do feel uncomfortable about anything, not necessarily sexually, but anything that's happening for them that makes them feel unsafe. And we do recommend to parents that includes people who live outside of the family home.
3: Yes.
1: ثم انتقلت للسؤال التالي. يقول التقرير الجديد أن الاعتداء الجنسي لا يتم كشفه بين الأطفال، وهذه قضية مؤسفة للغاية، كما أنه مشكلة كبيرة. فما هي التحديات التي نواجهها في محاولة معالجة هذه القضايا الحساسة مع هذه المجموعة الضعيفة؟ أجابت: أعتقد أن الحوار بين الأهل وأولادهم مهم جداً. المطلوب من الأولاد أن يشعروا أنهم إذا أخبروا أهلهم عن أمر ما فإنهم لن يعاقبوا. فأحياناً قد يحصل أمر مثل أن يزور الطفل أحداً ويمضي الليلة عنده، وقد يحصل أمر يجعله يشعر بعدم الارتياح. لذا المطلوب أن يشعر الطفل أنه يمكنه التحدث مع أهله من غير أن يخاف من العقاب، وهذا أمر مهم. وعندما يتحدث الأهل مع أولادهم ينبغي أن يكونوا متفهمين وأن لا يتعجلوا بالحكم على الأمور. الأمر الآخر الذي أود أن أذكره هو أن تثقيف الأطفال حول طرق حمايتهم لأنفسهم أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت مبكر. مثلاً أن لا يسمح الطفل لأحد أن يلمسه بطريقة غير لائقة، وعليهم أن يعرفوا أن هناك أعضاء في جسمهم ليس لأحد أن ينظر إليها، وأن يكون هناك أشخاص يستطيعون التحدث إليهم بأمان، ليس عن الأمور الجنسية فقط، بل عن أي أمر آخر قد يشعرهم بعدم الأمان، وقد يكون هذا الشخص يعيش خارج منزل العائلة.
0: Miranda, we are living in a world where 98% of children under the age of 10 have devices that leave them exposed to pornographic and violent content. What do you think the future holds in such an environment where it is getting easier and quicker for kids to access any content they like?
2: Well, I think that it's important that we take a different tack and that we say, okay, maybe parents haven't felt comfortable or resourced to actually put filters on their children's devices, but this is something that starting today they can do. We have resources on our website, askthekids.com.au, which actually provide information to parents about how they can best protect their children's online world.
0: How to place filters, you mean?
2: Yeah. Yeah, so we've got links on how to put filters on, but many parents today have smart devices in their homes which can be used to access content that they may not think of. So, for example, obviously gaming stations that kids are accessing, but Siri, Alexa, Google Home, you know, some people now have smart televisions and smart refrigerators, and those things can actually be used to access online information. Similarly, we're really encouraging parents to look at their kids' devices with their children and make sure that their settings are keeping their kids safe. We do know of a recent incident where a 12-year-old girl was on a school bus and she had her AirDrop setting on her phone, her smartphone, and pornography was AirDropped by some older kids on the bus onto her phone using that technology. So parents need to explain to their kids that just because they know someone doesn't mean they should accept content onto their devices.
1: ثم سألت ميريندا ما يلي. تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف الآباء لا يعرفون ما يشاهده أطفالهم عبر الإنترنت، لكنهم في نفس الوقت يريدون حماية أطفالهم. فما هي الاستراتيجيات التي تقدميها للآباء والأمهات من أجل مساعدة أولادهم؟ فأجابت: أعتقد أنه من المهم أن نقول أن الأهالي يريدون المساعدة لكنهم لم يفعلوا شيئا بعد، فلنقل أنه يمكنهم من الآن وضع برنامج على الجهاز المستعمل

0: حوزة أطفالهم وأن يضعوا قيوداً على استعمال التطبيقات الموجودة فيها. ثم ذكرت ميريندا حادثة حصلت مع فتاة عمرها 12 سنة عندما كانت تجلس في حافلة المدرسة. هذه الفتاة لديها الآيفون، وداخل الآيفون يوجد تطبيق على الهاتف اسمه إير دروب. فبينما الفتاة جالسة في باص المدرسة تلقت صورة إباحية من طلاب آخرين كانوا معها على نفس الحافلة مستعملين هذه التكنولوجيا. فعلى الأهل أن يعلموا أولادهم أنه بالرغم من وجود هذه التكنولوجيا في هواتفهم ليس عليهم أن يستقبلوا كل ما يرسل إليهم.
1: Miranda, is there any final advice or information you would like to end our interview with for our parents and children?
2: I think that the main advice that we would give is that parents need to sit down with their kids, supervise what they're watching online, and also secure those devices, and have regular contact and conversations with their children so that as the children age, their understanding about what they're accessing online changes along with the child's needs.
1: Program Manager at Act for Kids and Psychologist Miranda Bain, thank you very much for your time today.
2: Thank you so much. You have a great day.
3: You too. Thank you.
0: ختاما طلبت من ميريندا أن توجه نصيحة أخيرة للأهالي أو للأطفال في ختام لقائنا، فأجابت: أظن أن النصيحة الأهم أن يجلس الأهالي مع أولادهم ويراقبوا ما يفعلونه على الإنترنت ويضعوا برامج تحميهم من المواقع التي لا ينبغي لهم الاطلاع عليها، وأن يتكلموا مع أولادهم باستمرار عن هذه المواضيع حتى إذا كبر الأطفال يستطيعون أن يتفهموا أكثر لهذه المخاطر. مستمعين الكرام، لقاؤنا فيما مضى كان مع مديرة برنامج Act for Kids وخبيرة السلوك ميريندا بين، قدمت فيها النصيحة للأباء والأمهات حول كيفية حماية أطفالهم أثناء تصفحهم للإنترنت.
1: Dear listeners, we have been speaking to psychologist and program manager at Act for Kids, Miranda Bain. We have discussed with her the results of the research, which has revealed that more than half of Australian parents do not supervise their children's online activities. She has also given parents some advice on how to protect their children from inappropriate content, which is encouraging abusive behavior between children and in the home.

0: That's all what I have for today. Thank you for your company and until we meet again, take care. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا حتى الساعة. نشكر لكم متابعتكم وإصغاءكم، وحتى نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، أستودعكم الله. News and views. News and views.
1: A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
2: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر، نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

0: فيوز بروجرام. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging pemerintah Australia.
6: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل. تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: مدينة رسول الله، مهوى الأفئدة ومحط الأنظار، وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. جبل حراء والغار الذي فيه، هو بأعلى مكة ويسمى جبل النور لكثرة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده فيه، وما خصه الله فيه من الكرامة بالرسالة إليه ونزول الوحي فيه عليه، وذلك في غار في أعلاه مشهور يأثره الخلف عن السلف رحمهم الله ويقصدونه بالزيارة. وهذا الغار مشهور بالخير والبركة لحديث بدء الوحي الثابت في الصحيحين. وفي حراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الخلقة الأولى له 600 جناح قد سد الأفق.

جبل ثور والغار الذي فيه، وهو بأسفل مكة. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق اختليا فيه في غار به، وبقيا به 3 أيام، وهو مشهور يأثره الخلف عن السلف، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولما دخل الغار أمر الله العنكبوت فنسجت على بابه، والراءة فنبتت، وهي شجيرة ترتفع على ساق ثم تتفرع، لها ورق مدور أحرش. وأمر الله حمامتين وحشيتين فغشيتا على بابه. وفي هذا بيان فضل جبل ثور، حيث جعله الله متحصن خير الأنام وقلعة رسول الله وحبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام. فائدة: قال الفيروزابادي في كتاب الصلاة والبشر: إن غار ثور أفضل لأن الله تعالى ذكره في القرآن وحمى فيه سيد ولد عدنان. وقال بعض المتأخرين: غار حراء أفضل لأنه اختاره صلى الله عليه وسلم للتعبد، وفيه بدأ الوحي. فائدة: باب الغار الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حيث بيت العنكبوت هو الباب الضيق، أما الباب المتسع فإنما شق له صلى الله عليه وسلم لما قال له الصديق: لو ولجوا علينا الغار ما كنا نصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: نخرج منها هنا، وأشار بيده المباركة للجنب الآخر ولم يكن به شق، فانفتح فيه للحين باب بقدرة الله تعالى. ذكره الحافظ تقي الدين بن فهد في كتاب أقطاف النور.

زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يستحب للحجاج والمعتمرين استحبابا مؤكدا أن يتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفوز بزيارته، فإنها من أعظم القرب وأرجى الطاعات وأنجح المساعي. وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية البغوي في التهذيب، العز بن عبد السلام في مناسكه، أبو عمرو بن الصلاح، الحافظ النووي في مناسكه وفي شرح المهذب، من الحنابلة موفق الدين بن قدامة المقدسي، الإمام أبو الفرج بن الجوزي، من المالكية القاضي عياض وحكى الإجماع على ذلك الشيخ أبو عمران المالكي، من الحنفية قطب الدين محمد بن علاء الدين النهرواني المكي. وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي استحباب السفر للزيارة.

فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني. حديث: من جاءني زائرا لم تنزع حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، رواه الطبراني. حديث: من زارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في حياتي، رواه البيهقي. وأما حديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فلا دلالة فيه على النهي، بل هو حجة في ذلك، لأن الزائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد قصد المسجد.

آداب الزيارة. أذكر شيئا من الآداب لمن أراد زيارة خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نوى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير في طريقه، وينبغي أن ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة ويصلي بها تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما قرب من المدينة وعمرانها زاد في الصلاة والسلام وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته في الدنيا والآخرة، ويستحضر تعظيم أرضها ويتخيل منازلها ورحباتها، فإنها المواطن التي عمرت بالتنزيل والوحي، وكثر فيها تردد سيدنا جبريل، واشتملت على جسد سيد البشر، وانتشر منها دين الله تعالى وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يغتسل عند دخولها أو يتوضأ ويلبس أنظف ثيابه، والجديد أفضل، ويتطيب ثم يدخل المدينة قائلا: بسم الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن الآداب إذا دخلها أن لا يركب فيها كما كان مالك رحمه الله تعالى يفعل. إذا وصل باب المسجد فليدخل من باب جبريل، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، وليدخل بخضوع وتذلل وأدب، حامدا الله تعالى شاكرا له على نعمته عليه. استحب العلماء أن يقصد أول دخوله الروضة وهي بين المنبر والقبر الشريف، فيصلي تحية المسجد في مصلى رسول الله أو في غيره من الروضة أو من المسجد، فإذا صلى شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه وسأله إتمام النعمة بقبول زيارته، ثم ينهض إلى القبر المقدس من ناحية القبلة فيقف قبالة وجهه الشريف، فيستدبر القبلة ويستقبل المسمار الفضة الذي بجدار القبر على نحو 4 أذرع، ناظرا إلى الأرض غاض الطرف في مقام الهيبة والتعظيم والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في نفسه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، وعلمه صلى الله عليه وسلم بحضوره وقيامه وسلامه، ويمثل صورته الشريفة في حياته موضوعا في لحده، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخضوع قلب وغض طرف وخفض صوت وسكون جوارح، ثم يتحول إلى يمينه بقدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتأخر إلى صوب يمينه بقدر ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله تعالى ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل إلى الله به في حوائجه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ولمن أحب بما أحب، ويختم دعاءه بآمين وبالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان أحد أوصاه بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان، أو فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله، أو نحو هذا من العبارات.

وختاما هذه فائدة. قال ابن أبي فديك وهو من علماء أهل المدينة: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أن من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال: صلى الله عليك يا محمد 70 مرة. ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم يسقط له حاجة. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا هذه من برنامج مدينة رسول الله. إلى اللقاء. مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.

الحمد لله الرزاق المعطي النافع الضار، المهيمن العزيز الغفار، لا شريك له في ملكه، والكل مفتقر إليه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب الفضائل والخصوصيات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ما قصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله مناسك الحج. الله أكبر إذا ساروا لزيارة الكعبة مكبرين، وللسعي بين الصفا والمروة مهرولين. الله أكبر الله أكبر ما نحرت النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر، وطاف بالبيت العتيق زائر.

صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هلل مهلل وكبر، وسلم ربنا تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة.

إخوة الإيمان، لقد بنى آدم الكعبة المشرفة في وسط المعمورة، وحج 40 مرة ماشية، ثم تهدمت بالطوفان زمن نوح عليه السلام، فأعاد بناءها سيدنا إبراهيم الخليل بأمر الله تعالى مع ولده إسماعيل. بعد أن انتهى إبراهيم الخليل من بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأن ينادي في الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال: يا رب كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فنادى في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمع كل روح يحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام.

أحبتنا، تمضي السنون وها هي أفواج من أمة محمد يلبون النداء. في كل عام تتوجه من سائر أقطار الدنيا إلى أحب البلاد إلى الله ورسوله إلى مكة المكرمة، فتلتقي ملايين المسلمين هناك يطلبون عفو الله وثوابه، يرجون رحمة الله ورضوانه، وبقيت قلوب يعتريها الأسى واللوعة ويغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة المعظمة في عام قادم لا ندري أيقبل ونحن أحياء أم نكون تحت أطباق الثرى.

جدير بنا إخوة الإيمان أن نتذكر مراحل العمر الذي يمضي بنا بسرعة بالغة، وإذا بنا ندنو من الموت أكثر فأكثر مع خروج كل نفس وتجدد كل زفير وشهيق. فعلى الغافل أن يفيق من سباته العميق وتنبعث فيه الصحوة ليغتنم فرصة الحياة الدنيا، فيجني من ثمار العمل الصالح ما يكون له زادا وذخرا في قبره وآخرته.

وعلى المسوف حسم أمره، فلقد قيل قبورنا تبأنا وما تبأنا، يا ليتنا تبأنا من قبل أن تبأنا. وجاء عن الحافظ ابن الجوزي أنه قسم العمر إلى 5 مواسم، فقال الموسم الأول الصبا، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 15 سنة، والثاني الشباب، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 35 سنة، والثالث الكهولة، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 50 سنة، والرابع الشيخوخة، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 70 سنة، والخامس الكبر، وهو إلى آخر العمر.

في الأربعين يكمل عقل الإنسان، وعلى رأس الأربعين من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الجاهلية إلى نور الإسلام بتعاليمه السامية وأحكامه العالية وشعائره البارقة، فهفت أفئدة جمة وارتوت بالإيمان نفوس خاشعة غدت أعينها تفيض بالدمع رغبا ورهبة، فتبارك الله رب العالمين.

وليعلم أن الرغبة في الخير علامة خير، فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وإذا كان الأمر هكذا، فما ظنك أخي المسلم بعمل تكسب به ثوابا جليلا وأجرا جزيلا، وتخرج به من ذنوبك نقيا كيوم ولدتك أمك؟ كيف لا، وقد جاء مصداق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فطوبى لمن حاز هذه الفضيلة وأعمل المطي للحج بزاد طيب ونفقة حلال، وكان طيب النفس بما ينفقه في سفره ابتغاء مرضات الله، راجيا من ربه عز وجل الرحمة والمغفرة والأمان في الدنيا والآخرة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.

إخوة الإيمان، لقد أنعم الله تعالى علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. فما أحيل التوبة النصوح والإقبال على ما ينفع في القبر والآخرة، فإن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والله تعالى يقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون.

ختاماً نشكر لكم إصغاءكم أحبتنا ونتضرع إلى الله بالدعاء. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من حال أهل النار والحمد لله رب العالمين.

إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول

الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم

عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زويلاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربو زال بيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حركة السنة دين إكوت لي زالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لي زالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع يزوم. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زوءتي وقعنا يزوم من بيتي بي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السوم من بايا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بايا إدي بدرجات أزوك السوم قويت كدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناريو إكوت لأيبه إكوت يدبلي ليو يتوكسو إيمريو. قال الله تعالى وقل رب زدني علما حريزو يو قرآن آياتات بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانات بيندا رسولم صلاة وسلامة ينبربيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتيوكنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يي حديثاش سيما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بيزي كيكالو حديثو كيكال نوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتلم دحل مئوى دين يتلم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان ذا شساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذر يو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال الزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوت وتلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت لحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي وإما جزانتو إي حديث بي بيان خانة لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمد واجب زيتانت لك إكالو مبايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت الدين إكوتو ملمد كت مسلم بيم واجب انت بايو احري دين اكوت بي او شو بزي مريناو اتو شو بزي خطرين امرتاچو نوك با اكوت انت دين اكوت بي اي فرد زي تدين اكوت ملمد بي قويت او شو بزي مرينا اتو شو بزي خطرين امرتاچو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماو نگار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاج نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك السوم مؤمن لدين إكوت حياة سون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوكنا زاق نيو بيم الله عملو يوافكنا زتين بخن نيم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: آتا روح کنا گوی تو رحمت خوابه آتا گیب تنها چنگی و دلت بی نجاتو چنا فتنه و آفات بی آمین.

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

لكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق

أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا

لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم

تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بكم في حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى معا وننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع بيان كثرة طرق الخير وتنويعها ليدوم نشاط السالك وجده في المعاملات، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه.
1: قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه. ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه ليجد جزاءه عند قدومه عليه. وقال عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه. وأما الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المعنى فكثيرة جدا، ومنها ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه.
2: في هذه الرواية سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر الأعمال ثوابا عند الله تعالى، فكان الجواب: الإيمان بالله، إذ جزاؤه الخلود في الجنان ورضا الرحمن ولا شيء فوق ذلك، والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته. ثم سأل عن أي الرقاب أي العبيد أكثر ثوابا لمن اعتقها، فكان الجواب: أنفسها عند أهلها، أي أرفعها وأجودها، يقال مال نفيس أي مرغوب، وأكثرها ثمنا عندهم لأن ذلك أحب إليهم. وقد قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال النووي: وهذا إذا أراد أن يعتق رقبه. ومن العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد.
3: ثم سأل أبو ذر رضي الله عنه: إن لم يستطع أن يفعل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد والعتق ونحوها، فكان الجواب: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال النووي: هو الذي ليس بصانع يقال له رجل أخرق وامرأة خرقاء. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ المعنى: أخبرني إن عجزت عن فعل ذلك، فما الطريق الموصل إلى تزايد الثواب على شيء مما أقدر عليه؟ عندها قال له عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس، قاصدا سلامة الناس من ذلك لامتثال أمر الله تعالى بذلك، وهذا شرط في حصول الأجر هنا، فإنها صدقة منك على نفسك.
4: وعن أبي ذر رضي الله عنه كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قوله صلوات الله وسلامه عليه: يصبح على كل سلامة، أي كل عظم ومفصل. وفي النهاية: وهي الأنملة من أنامل المفصل من أحدكم إذا أصبح، أي قام عند الصبح سليما من الآفات، باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله، صدقة عظيمة، شكرا لله تعالى على عظيم منته على أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام اندفاع البلاء عنها.
0: قوله صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، أي ثناء على الله تعالى بأوصافه العلية نحو الحمد لله، وكل تهليلة أي قول لا إله إلا الله صدقة، وأمر بالمعروف أي ما أمر به الشرع فهو صدقة، ونهي عن المنكر وهو ما أنكره الشرع فهو صدقة.
1: قوله عليه الصلاة والسلام: ويجزئ أن يكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وظاهر الخبر إجزاؤهما عما ذكر قبله وإن تمكن منه، وظاهر أن الذي تقوم ركعة الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه إنما هو المندوب والمستحب، كأن قام بالفرض منه غيره، وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له. وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه، ولا ترفعان عنه إثم الترك. وفي الحديث عظم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم حتى الأخيرين، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، أي فرأيت في محاسن أعمالها الأذى كالحجر والشوك يماط وينحى عن الطريق لئلا يؤذي المارة، ففيه التنبيه على فضل كل ما نفع الناس أو أزال عنهم ضررا. ومعنى قوله: ووجدت في مساوئ، أي سيئات أعمالها السيئة، النخاعة، قال ابن الأثير في النهاية: وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع، تكون في المسجد لا تدفن، فلا تزال بدفن أو كسر.
3: وعن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. أي لا تستقل من المعروف شيئا فتتركه لقلته، فقد يكون سبب الوصول إلى مرضات الله تعالى كما في الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات. ولو كان ذلك المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية لمسلم طليق، وهما بمعنى أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما

0: أولا كلما غدا أو راح، متفق عليه. قوله من غدا هو في الأصل السير أول النهار إلى المسجد طلبا لأداء صلاة فيه أو اعتكاف أو قراءة قرآن أو درس علم ديني، سعيا لمرضاة الله تعالى. أو راح هو في الأصل السير آخر النهار، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو القوت أي ما يقتات، والرزق وما يهيأ للضيف من الكرامة، والمراد هنا المعنى الأخير فإنه أبلغ في التكريم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. والبضع في اللغة من 3 إلى 9، وأما الشعبة فهي القطعة والغصن من الشجر وفرع كل أصل، وأريد بها في هذا الحديث الخصلة أو الجزء، أي الإيمان ذو خصال أو أجزاء متعددة.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 أو 64 شعبة، الشك من الراوي وليس من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، فإنه قال: عددت كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا هي 79 لا تزيد ولا تنقص، فعلمت أنه المراد.
3: ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله، لإنبائها عن التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، فهو الأصل المبني عليه سائرها، وأدناها أدونها مقدارا من الدنو بمعنى القرب، ولذا استعمل في مقابلة الأعلى. إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى، أي المؤذي وإن خف كشوكة أو حجر. ووجه كونها أدناها أنها لدفع ضرر يتوقع حصوله لأحد من الناس.
4: قوله عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه، أو انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح. وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح شرعا، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقوله من الإيمان لتكفله بحصول سائر الشعب، لأنه يحجز صاحبه عن المعاصي، إذ الحيي يخاف فضيحة الدارين فينزجر عن كل معصية ويمتثل كل طاعة. وأرفع الحياء الحياء من الله، وهو ألا يراك حيث نهاك، وإنما ينشأ هذا من مراقبة ثابتة للحق والمعرفة به، وهي مقام الإحسان. والإيمان لا يخرج عن فعل المأمور.

0: واجتناب المنهي. فلذا أفرد الحياء بالذكر لأن رتبته متوسطة بين الأعلى والأدنى.
1: وفي هذا الباب أي بيان كثرة طرق الخير وتنويعها ليدوم نشاط السالك وجده في المعاملات، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. تكلمنا بشكل مفصل ونكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. موعدنا يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، فتابعونا.

0: ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. البدع هي العقائد الفاسدة.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: بسم الله.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء، وهذه الأذكار لها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من الأذى وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله.

0: وروى أبو داود والترمذي في السنن والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: يا من له الأمر، يا من له الأمر،

0: وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله تعالى أن يرضيه.
1: يا ربي عبدك محتاج.

0: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتفون آثاره، فكان الواحد يتحرى أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فكانوا إذا سمعوه يردد شيئا حفظوه عنه ورددوه. فقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قلت لأبي: يا أبت إني أسمعك تدعو عند كل غداه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته.
1: سبحانك اللهم وبحمدك.
0: وروى النسائي وابن السني والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا، إن الله مولانا على كل شيء قدير. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الحلال والحرام. وجاء عن التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن يتعلم المرء كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يتزوج وكيف يطلق. فلذا قال علماء الإسلام: لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. ليس لك أن تقدم على أمر من الأمور إلا بعد أن تتعلم حكم الله فيه، فإن كان حراما

يجب عليك أن تبتعد عنه، وإن كان مما يحبه الله فأقبل عليه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور التي تحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت عقد النكاح، عقد الزواج. هذا عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت على غيره من العقود. لماذا؟ نظراً لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه، فمن لم يصح عقد نكاحه فهو يعيش مع تلك المرأة بالزنا والعياذ بالله تعالى. والزنا أكبر الكبائر عند الله عز وجل بعد الكفر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذا صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية إملاق، خشية الفقر. قيل له ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا أشد إثما من الربا، كما هو في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فلذا لا بد من الانتباه والاهتمام لمن أراد أن يقبل على أمر الزواج أن يتعلم كيف يصح النكاح، يتعلم أحكام النكاح على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله وهو من السادة الشافعية: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ذكر القاضي أبو شجاع رحمه الله بعض الأشياء التي لا بد منها لصحة العقد، وهي الولي والشاهدان، الولي والشاهدان. فعقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدين، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. فعقد النكاح لا يصح بدون ولي ولا يصح بدون شهود، لا بد من الأمرين. وكذلك لا بد من أمور أخرى، وهي لا بد من زوجين خاليين من موانع النكاح، ولا بد من إيجاب وقبول. فإذن أركان النكاح خمسة، أركان النكاح خمسة، لا يصح العقد بدون هذه الخمسة. فإن اختل ركن من الأركان بطل العقد. أولا الولي، ثم الشاهدان الزوج والزوجة والصيغة. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول. كأن يقول الولي لهذا الخاطب: زوجتك ابنتي، أو يقول أنكحتك ابنتي. فيقول الزوج: قبلت نكاحها، قبلت زواجها، ونحو ذلك مما يصح التلفظ به. أو بترجمة هذا اللفظ، هذه الصيغة، إلى غير العربية، يصح أن تترجم إلى غير العربية، ولكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد، لا بد من ذلك. فإذن أركان النكاح خمسة لا بد منها لصحة عقد النكاح، ولكن لكل من هذه الأركان شروط
لا بد من مراعاتها. فيشترط في الزوج أن يكون حلالا، يعني غير محرم، ليس محرما بالحج أو بالعمرة. من كان داخلا في إحرام حج أو في إحرام عمرة لا يجوز له أن يعمل عقد النكاح. فإذن الشرط الأول، يشترط في الزوج أن يكون حلالا، ثم أن يكون مختارا غير مكره. فإن كان الزوج مكرها على الزواج مجبرا عليه، فالإكراه بغير حق على الزوج ليجري العقد لا يصح، لا بد أن يكون الزوج مختارا غير مكره، ولا بد أن يكون معينا. فلا يصح أن يقول الولي زوجت ابنتي أحد هذين الرجلين، لا بد من التعيين. أي رجلين عنا؟ لا بد من التعيين. ويشترط في الزوج أن يكون ذكرا، فإن كان خنثى مشكل فلا يصح. ولا بد أن يكون الزوج عالما بالمرأة التي يريد أن يتزوجها، إما باسمها ونسبها فلانة بنت فلان، أو بعينها يعرف أن هذه هي المقصودة التي أنا أريد أن أتزوجها. وكذلك يشترط في الزوجة شروط، أن تكون الزوجة حلالا، يعني ليست محرمة بحج ولا محرمة بعمرة، وأن تكون معينة، وكذلك أن تكون خالية من نكاح، ليست متزوجة. وكذلك قال الفقهاء لا بد أن تكون المسلمة خلية من عدة لغيره، يعني ليست في عدة وفاة، ليست في عدة طلاق، ليست في عدة فسخ لغير من يريد أن يتزوجها. كذلك قال الفقهاء إذا المسلم أراد الزواج فلا بد أن تكون الزوجة إما مسلمة وإما كتابية، أما غير هذا فلا يصح، غير هذا فلا يصح. هذه التي نشأت من بين أبوين مسلمين ثم تركت الإسلام بقول كفري أو بفعل كفري أو باعتقاد كفري، لا يصح للمسلم أن يعقد عليها لأنها مرتدة. وهو كذلك الرجل إن ترك الإسلام بقول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري لا يجوز للبنت أن تتزوجه، لا يصح لها ذلك. فإذن يشترط كذلك إذا المسلمة أرادت الزواج أن يكون الزوج مسلما لا غير، لا يجوز ولا يصح أن تعقد البنت المسلمة على غير المسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا لا بد من أن يكون الزوج بالنسبة للمسلمة مسلما لا غير، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. وكذلك هناك شروط في الولي والشاهدين لا بد من مراعاتها، وهناك شروط كذلك في أمر الصيغة. مثلا يشترط عدم التأقيت، لا يصح ولا يجوز أن يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي لشهر أو زوجتك ابنتي لسنة واحدة، فالدخول التأقيد ضمن العقد في الصيغة يصير العقد باطلا، يصير العقد فاسدا. وأما الشروط بالنسبة للولي والشاهدين، أولا الإسلام، لا بد أن يكون الولي مسلما ولا بد أن يكون الشاهدان على الإسلام.
قال العلماء: إلا إذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية فيصح أن يكون وليها أبوها الذي هو على دينها، يصح، ولكن لا بد من الشهود أن يكونوا على الإسلام. لو أراد مسلم أن يتزوج كتابية لا بد أن يكون الشهود على الإسلام، وإن كان وليها أبوها على دينها لكن لا بد أن يكون الشهود على الإسلام. فإذن الشرط الأول في الولي والشاهدين الإسلام، يعني إذا كان ولي هذه البنت المسلمة ليس مسلما لا يصح أن يكون هو وليها. إذا كان وليها ليس على الإسلام إما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا، في الحالتين البنت المسلمة لا يكون وليها غير المسلم، لا يكون وليها غير المسلم. الأمر الثاني يشترط في الولي والشاهدين التكليف، معناه أن يكونوا مكلفين، معناه بالغين عاقلين، يشترط في ذلك البلوغ والعقل. فالصبي لا ولاية له، والمجنون لا ولاية له، والشاهد لا بد أن يكون بالغا عاقلا، لا يصح أن يكون الشاهد صبيا دون البلوغ ولا مجنونا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. والشهود يكونان اثنان، لا بد أن يكون الشهود اثنان، ليس واحد، لا يكفي لصحة العقد من شاهد واحد، لا يكفي. إذن يشترط في الولي والشاهدين الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية الكاملة، فلا يكون عبدا مملوكا لا الشاهد ولا الولي. كذلك يشترط الذكورة، لا بد أن يكون الولي ذكرا ولا بد أن يكون الشهود ذكور، لا يصح أن يكون الشاهد على عقد النكاح نساء، لا بد في المذهب الشافعي هكذا أن يكونوا ذكورا. والأمر الخامس أن يكونوا عدولا، يشترط في الولي عدم الفسق، يشترط في الولي عدم الفسق. ما معنى أن يكونوا عدولا؟ يعني بحسب الظاهر. قال العلماء: فينعقد بالمستور العدالة من كل من الولي والشاهدين، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا. من هو العدل؟ العدل هو المسلم المجتنب للكبائر، الذي لا يصر على الصغائر، لا تغلب سيئاته على حسناته، الذي يحافظ على مروءة أمثاله من أهل الدين، السليم السريرة، المأمون الغضب. فهذه الشروط بالنسبة لأمر الولي والشاهدين. فإذن ألخص شيئا مما ذكرت: أركان النكاح خمسة، لا يصح العقد بدون هذه الخمسة، حتى ولو أخل الزوج بركن من هذه الأركان، أو الولي أخل بركن من هذه الأركان، أو خلى العقد عن ركن من هذه الأركان، العقد يكون باطلا لا يكون صحيحا. أولا أركان النكاح خمسة: أولا الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة، الإيجاب والقبول. قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من ذلك. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تكون ولية في زواج غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه ابن حبان وابن خزيمة والترمذي وابن ماجه وأبو داود والحاكم وأبو عوانة والدارقطني وأبو يعلى وعبد الرزاق وغيرهم. هذا الحديث صحيح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال الفقهاء: ويشترط في الشاهدين سمع وبصر وضبط ونطق وفقد للحرف الدنيئة، يعني فلا تصح شهادة الأعمى والأصم والأخرس ومن لا يضبط الكلام ومن يحترف حرفة دنيئة. هذه الأمور لا بد من مراعاتها من أراد أن يكون عقد نكاحه صحيحا، فليتعلم كيف يتم الأمر، كيف يصح العقد، وما هي الشروط حتى يضمن صحة المعاشرة بالحلال مع هذه الإمرأة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. وهنا لا بد من ذكر أمر، وهو بعد أن ذكرنا هذه الأركان الخمسة، ما ذكرنا ضمن الأركان هذا الشيخ الذي يجري أو يكتب العقد القانوني على ورقة. فإذن لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يكون بين هذه الأركان الخمسة شخص موكل بأن يكتب هذا العقد في القانون، ليس شرطا، ولكن لو كتب هذا في الورق لضمان الحقوق لا ضرر في ذلك، ولكن لا يكون هذا شرطا. يعني بحال لو أن إنسان سألنا: هذا الذي يكتب عقد النكاح على ورقة حضر، ولكن ولي البنت موجود وهو عدل، وشاهدان موجودان من العدول، وزوج، فقال الولي للزوج: زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره كذا بحضور الشاهدين. قال: قبلت زواجها على هذا المهر، صح النكاح، صح العقد، ولو كان هذا الذي يكتب العقد القانوني ليس على الإسلام، ولو كان ليس على الإسلام، لأن الأركان تمت، لأن الأركان تمت، فلا بد للانتباه إلى مثل هذه المسائل. أما إن كان الأب وكل هذا الغير مسلم أن يجري عقدا لابنته فلا يصح، لا يصح ذلك، لا بد أن يكون الموكل مسلما كذلك، كما أن الموكل لا بد أن يكون مسلما في مثل هذا الأمر. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. لا بد أن يكون الولي عدلا، ولا بد كذلك للشهود من العدالة، إلا أنه يوجد قول في المذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لو لم يكن الولي عدلا، لكنه مسلم، لكن لو لم يكن عدلا يصح أن يجري عقد ابنته على إنسان مسلم بحضور شاهدين عدلين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي كما بينا، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد إذا أراد
السيد أن يزوج أمته لا يشترط له من عدالة. قال القاضي أبو شجاع: وأولى الولاة الأب. هنا يذكر في هذا الكلام من هو ولي البنت، وسيذكر أولى الولاة بالترتيب. لا بد من هذا الأمر لنعرف من هو ولي البنت. إذا جاءتنا واحدة تريد الزواج وأبوها مسلم ولا يريد أن يزوجها وله سبب شرعي، هل يصح لنا أن نجري لها العقد بدون وكالة من الأب أو بدون أن يجري الأب العقد؟ لا. فإذا لابد أن نتعلم من يكون ولي البنت. الأب أولى الولاة الأب، أولا الأب. فإذا كان لا يوجد لها أب مات، أو الأب كان لا تتوفر فيه الشروط ما كان على الإسلام، ننتقل إلى ما بعده وهو الجد أبو الأب، وهو الجد أبو الأب. أما أبو الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، إنما أبو الأب. فإن لم يكن لها جد أو لم تتوفر فيه الشروط، ننتقل إلى ما بعده. ثم الأخ الشقيق، الأخ للأب والأم. إذا لم يكن عندها ننظر إلى الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، يعني ابن الأخ الشقيق. الأخ الشقيق عنده ولد، الأخ الشقيق منه موجود، ميت، والأخ الأب غير موجود، يعني ميت. ننتقل إلى ما بعده. فإن كان واحد من هؤلاء الأولياء ميتا أو لم تتوفر فيه الشروط، ننتقل إلى ما بعده. هذا معنى بالترتيب، هذا معنى بالترتيب. ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم. ننتقل بعد ذلك إلى العم، العم الشقيق، العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، وهكذا بالترتيب. نعيد: أولى الولاة الأب. من هو ولي البنت؟ خالها، جدها من أمها. من هو وليها؟ أبوها. فإن لم يكن فجدها أبو أبيها، فإن لم يكن أخوها الشقيق. الأخ للأب والأم، أخوها من أمها وأبوها. فإن لم يكن الأخ للأب، أخوها من أبيها، ليس الأخ من الأم، الأخ من الأب. ثم إن لم يكن فابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب والأم. فإن لم يكن فابن الأخ للأب، ثم إن لم يكن فالعم للأب والأم، العم الشقيق. فإن لم يكن العم للأب، فإن لم يكن ابن العم للأب والأم، ابن العم الشقيق. ثم إن لم يكن ابن العم للأب، وهكذا بالترتيب. يعني إذا كان الأب موجود والجد موجود والأخ الشقيق موجود والأخ للأب موجود، من يكون ولي البنت؟ أبوها. فإذا جدها أجرى لها العقد ووالدها حي ومتوفرة فيه الشروط، هل يصح عقد النكاح؟ لا يصح. ما دام الولي أبوها موجودا يعني حيا والشروط قد توفرت فيه، فهو الذي يبدأ بتزويجها. لا ننتقل إلى ما بعده. متى ننتقل إلى ما بعد الأب؟ إذا لم يكن لها أب أو لم تتوفر فيه الشروط. فإذا لم يوجد أحد من العصبات،
ولي النكاح هو المولى المعتق، أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانت أمة. إن كانت هذه الإمرأة على سبيل الفرض، إن كانت هذه أمة ثم أعتقت صارت حرة فأرادت الزواج، ننظر أبوها موجود، إن لم يكن جدها، إن لم يكن أخوها الشقيق، إن لم يكن أخوها من أبيها، وهكذا بالترتيب كما ذكرنا. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ننظر من الذي أعتقها لما كانت أمة كانت عنده. فإن كان الذي أعتقها ذكرا وكانت هي كانت سبق لها أن كانت أمة، يكون هو وليها، يكون هو وليها. وإن كان الذي أعتقها أنثى، فالذي يجري لها العقد لهذه الأنثى يعني وليها، ولي المعتقة، يكون ولي المعتقة، يكون ولي المعتقة. هذا إن كانت أمة ثم أعتقت. أما الإبن لا يزوج أمه بالبنوة، ما مر علينا الآن يدل على أن الإبن لا يزوج أمه، ما بيكون ولي أمه، الإبن لا يكون وليا لأمه في الزواج. فإذا لم يوجد، ما عند حدا تريد الزواج وهذا الشاب يريد أن يتزوجها، ما عند حدا، فولي النكاح الحاكم، وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من الولاة كالقاضي، بيكون وليها مين؟ السلطان أو الخليفة أو القاضي، بيكون قاضي المسلمين هو وليها، هو بجري لها عقد النكاح. فإن لم يكن قاضي أو كان موجود قاضي ولكن لا يزوج إلا بأن يأخذ مال وفير كما هو في كثير من البلدان في هذه الأيام، فإذا يكون وليها المحكم، دين الحي، تقي الحي. عند ذلك يحكمان رجلا دينا، يأتيان إلى إنسان دين توفرت فيه الشروط فيحكمانه، يقولان له حكمناك في زواجنا، الرجل والإمرأة يقولان حكمناك في زواجنا، ثم هو يقول زوجتك محكمتي فلانة على مهر وقدره كذا وكذا بحضور شاهدين مسلمين عدلين. بهذه الطريقة نكون قد تعلمنا من هم الولاة ومن هو أولى الولاة الذي يجري العقد لهذه البنت. قد واحد يسأل سؤال، طب قد لا يكون الأب معنا في هذا البلد ولكن عندها أب في مكان آخر ومسلم والشروط متوفرة فيه، نقول له نحبذ لك أن تتصل به ليوكل هذا الأب إنسانا ليجري عقد النكاح لابنته. لو على التليفون يوكل، يقول لإنسان وكلتك أن تجري عقد النكاح لابنتي على فلان، ونحو ذلك من الألفاظ المقبولة. فإذا يشترط مراعاة هذا الترتيب في الأولياء، فإذا زوج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصح العقد. قال العلماء ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق. إن استشارك أحد في خطبة هذا الإنسان لابنتك مثلا، فهذا الذي استشرته إن كان يعرف عنه من المساوئ ما لا تؤهله لزواج ابنتك يذكر لك عيوبه بصدق، ما هو كفاية لترتدع عن زواج ابنتك منه حتى ولو لم يستشره أحد. وكنت حتى لو لم يستشرك أحد وعرفت أن هذا الخاطب ليس أهلا يتزوج تلك البنت، كأن كان يحمل اعتقادا فاسدا،
جاء رجل إلى ابنة أخيك يريد أن يتزوج ابنة أخيك، وتعرف يقينا أن هذا الإنسان يحمل في قلبه ما هو ضد القرآن، كأن يعتقد أن الله يشبه خلقه، كأن يعتقد أن الله قاعد على العرش كاعتقاد الوهابية، أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق أعمالنا، يعتقد أن الإنسان هو الذي يخلق فعله كحزب التحرير مثلا. هذا واجب عليك أن تنهى، تقول للبنت أو لأبيها لا تزوج ابنتك من هذا، فإنه يحمل ما هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. روى مسلم وأحمد أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. هذه الامرأة استشارت رسول الله، فالرسول أشار لها

الأزواج، أرشدني يا رسول الله. فالرسول ذكرهما في خلفهما لسبب شرعي، وإن كانهما لا يحبان أن تذكرهما في خلفهما، ولكن لأن هناك سبب شرعي. أما الأسباب ذكرها رسول الله. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده مال يكفيك للنفقة. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كما في رواية ضراب للنساء، يعني لا تتزوجي فلان ولا تتزوجي فلان. ودلها انكحي أسامة، دلها على إنسان اسمه أسامة بن زيد، انكحي أسامة، أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لنا أن نفعل ذلك. إذا علمت من خاطب ليس مؤهلا وفيه من العيوب التي لا تؤهله لزواج هذه البنت، اذكر عيوبه بقدر ما يمتنع الأهل عن زواج بنتهم من هذا الإنسان. وهذه نصيحة واجبة في دين الله، لا يقال لها كما يقول الجهال عم تقطع نصيبه، بل هذه نصيحة مهمة في الإسلام. يقول سيدنا المصطفى رسول الله: الدين النصيحة. ثم قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. في هذا الكلام بيان عن أمر الخطوبة، من أراد أن يقدم ويقبل على أمر الخطبة يتقدم إلى ولي البنت، يتقدم إلى ولي البنت بالخطبة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يتقدم بالكلام من ولي البنت بأنه يطلب ابنته فلانة للزواج. فولي البنت يحمد الله ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه الموافقة على هذه الخطوبة. هذه إن كانت هذه البنت ليست متزوجة وليست في عدة لغيره ولم تكن مخطوبة وما زالت في حكم الخطوبة، إذا بنت مخطوبة وأهلها قبلوا أن يخطب فلان ابنتهم، ليس لك أن تأتي إليهم وتطلبها مع علمك بأنها مخطوبة. فأما من صرح بخطبة المعتدة فحكمه كما ذكر القاضي أنه لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المعتدة الرجعية أو البائن، سواء كان سبب العدة طلاقا أو موتا أو فسخا، امرأة مات عنها زوجها ضمن العدة بعد ما انتهت، هل يجوز للإنسان أن يقول لها أريد أن أتزوجك؟ ليس له، حرام عليه، وليس لها أن توافق، وليس لها أن توافق. امرأة معتدة بسبب فسخ، حصل خلع على القول بأنه فسخ، فعليها عدة، لا يجوز ضمن العدة أن يأتي إنسان فيصرح بخطبتها يقول أريد أن أتزوجك. كذلك إن كانت معتدة بسبب طلاق، سواء كان طلاقا رجعيا كأن زوجة طلقها طلقة أو طلقتين، أو طلقها طلاق بائن بينة كبرى، طلاق بلا رجعة، هل يجوز له لهذا الإنسان أن يصرح بخطبة هذه الإنسان المعتدة ضمن العدة؟ الجواب لا يجوز. ويحرم عليها أن تصرح بالقبول كذلك، كأن يقول هذا الإنسان لهذه الإمرأة أريد أن أتزوجك فتقول أنا موافقة، هذا لا يجوز.

0: قال العلماء هذا لغير صاحب العدة. أما صاحب العدة يجوز له إذا صرح بخطبتها. من هو صاحب العدة؟ هذا الذي طلق زوجته طلقة أو طلقتين أو خالعها على مال، ضمن العدة له أن يصرح بذلك، وهي لا يحرم عليها أن تجيب بالموافقة. أما التعريض، التعريض بالخطوبة، التعريض بالنكاح، ليس تصريحا، التعريض وهو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، بيقول لفظ يحتمل أنه يريد أن يتزوجها ويحتمل أنه يريد غير ذلك، نسميها تعريض. شو نسميها؟ تعريض. فما حكم التعريض للمرأة المعتدة؟ يعرض لها ولا يصرح. إن كانت بائن، إن كانت بائنا كالمرأة المعتدة في عدة الوفاة أو الطلاق الثلاث، إن كانت بائنا يجوز التعريض كما هو في كتاب الله في القرآن الكريم. أما غير البائن المعتدة عدة رجعية لا يجوز التعريض بخطبتها. وما معنى التعريض؟ كأن يقول لها رب راغب فيك، رب راغب فيك، أو يقول مثلك محبوبة، أو من يجد مثلك، ونحو ذلك من الألفاظ، يقال لهذه الألفاظ تعريض. شو بنسميها؟ تعريض. ثم بعد انقضاء العدة يتزوجها. وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك. قال الفقهاء وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة ما لم يأخذ من الرجل الذي خطب أولا إذنا بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يخطب، يعني الرجل، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواه البخاري وغيره. فإذا أذن له يذهب يخطبها، أو إذا أعرض أهل المرأة عن الأول. أما ما دامت هي مخطوبة ليس لك أن تخطبها، ما دام الأهل على الموافق على الأول، أو الخاطب بعده موافق ما غير رأيه. أما إذا أعرض الأهل ما عاد يريدون الأول، أو الخاطب قال لك اذهب أن تخطب، أذن لك أن تخطب، لك عند إذن ذلك. أما المتزوجة فخطبتها حرام، لا يجوز أن يقول رجل لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك، لا يجوز، هي متزوجة. أما المرأة الخلية من موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله والنساء على ضربين، من حيث الإجبار على النكاح وعدمه، والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، يعني بشروط كما سيمر معنا، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. المعنى أنه يجوز للأب والجد فقط. من الجد؟ أبو الأب. فقط يجوز للأب والجد إن لم يكن الأب أن يجبرا البكر على الزواج إن كان صغيرة أو كبيرة ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. هناك شروط لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور. الأب ثم الجد إن لم يكن الأب فقط هؤلاء يجوز لهما الإجبار بشروط. أما الأخ ليس له أن يجبر أخته على الزواج، بل إذا أراد أن يزوجها لابد أن يأخذ إذنها، لابد أن يأخذ إذنها. قال الفقهاء: يشترط لصحة النكاح مع الإجبار شروط، أن لا يكون بينها وبين أبيها أو بينها وبين جدها عداوة ظاهرة. الشرط الثاني أن يكون الزوج كفءاً، ليس أي إنسان بده يزوجها إياها. الكفاءة تعتبر في الدين وفي النسب وفي الحرفة. كذلك أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة. كذلك أن يكون الزوج قادراً موسراً بالصداق الحال، بالمهر الحال. كذلك أن يزوجها بمهر المثل أو أكثر لا أقل، إلى ما هنالك من شروط. لكن قال العلماء: إذا كانت هذه البكر لا تحب هذا الإنسان يكره لوليها أن يجبرها عليه، يكره لوليها أن يجبرها عليه إذا كانت لا تحبه. أما الثيب إذا كانت حرة عاقلة لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها الصريح، يعني نطقا لا سكوتا. فإذن النساء ضربان ثيبات وأبكار. من هي الثيب؟ هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. أما لم تكن هكذا فهي بكر، يعني في حكم البكر وهي بكر. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تعرف عن نفسها. البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني يكفي السكوت لأنه يغلب عليها الحياء هذه الإمرأة البكر. قال العلماء: فإن كانت مكلفة، هذه البكر بالغة عاقلة، بالغة عاقلة، سنة استئذانها ولا يجب. يسن لوليها أن يستأذنها ولكن لا يجب عليه ذلك، ويكفي في إذنها سكوتها لغلبة الحياء عليها. قالها نزوجك من فلان فسكتت، يكفي سكوتها لأنها بكر. أما الثيب لا بد من إذنها الصريح بعد بلوغها. أما الثيب ما دامت دون البلوغ يتعذر تزويجها. الثيب ما دامت دون البلوغ يتعذر تزويجها، يتعذر تزويج الثيب غير البالغة. أما الأمة فلسيدها أن يزوجها للمصلحة ولو كانت ثيبا. هذا آخر الفصل الذي ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. ننهي درسنا إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، سائرين الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير. وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: لأكثر من 30 عاماً قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العام الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.
7: Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2 MFM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
8: لأكثر من 30 عاماً قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معاً يمكننا تغيير حياة الناس.
9: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية أوجهها لكم متابعين الكرام عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. والآن أنتقل بكم إلى موجز لأهم الأنباء.

انطلق أسطول الصمود العالمي من سواحل مدينة أنطاليا التركية في محاولة للوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار البحري. وفي السياق، أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن الأسطول المتجهة إلى غزة قبالة سواحل قبرص وعلى متنها 11 أسترالياً. وقال المشاركون إن الأسطول كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح بخرق الحصار البحري. وفي الأثناء، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو وهو يتابع العملية مشيدا باعتراض السفن، وطالب ناشطون أستراليون الحكومة الفيدرالية بالتدخل، مؤكدين أن الدولة العبرية اختطفت مواطنين أستراليين في المياه الدولية. استقر الدولار الأسترالي قرب مستوى 0.7150 أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط تزايد التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة. وتأثرت الأسواق أيضا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من التحرك، ملوحا بعواقب جديدة. وأشار مسؤولون في الاحتياط الفيدرالي إلى أن السيطرة على التضخم لا تزال أولوية، ما عزز رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين لقياس أداء الاقتصاد الصيني وتأثيره على الأسواق العالمية. أهلا بكم من جديد، والآن أقرأ الأخبار الدولية. في اليوم 80 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تواصلت التحركات السياسية والعسكرية على عدة جبهات وسط استمرار التوتر في منطقة الخليج وجنوب لبنان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق في وقت يتوقع أن يعقد اجتماعا اليوم مع فريق الأمن القومي لبحث خيارات عسكرية ضد إيران، بحسب موقع أكسيوس. وكشفت وكالة رويترز أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن لإنهاء الحرب، فيما أكدت مصادر إيرانية أن طهران سلمت الوسيط الباكستاني نصا جديدا من 14 بندا يركز على وقف الحرب وبناء الثقة مع الولايات المتحدة. وفي الإطار نفسه، أعلنت الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بوساطة باكستانية، في وقت مدد فيه وزير الداخلية الباكستاني زيارته إلى طهران ليوم ثالث. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني أن نحو 1500 سفينة تنتظر إذنا من الحرس الثوري للعبور في مضيق هرمز، وسط تشديد الإجراءات البحرية وتطبيق رقابة مشددة على حركة الملاحة. أما في لبنان، فتواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية وفي البقاع، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين في بعلبك، فيما أعلنت المقاومة استهداف مواقع ومنصات عسكرية إسرائيلية بالمسيرات. الخبر الأخير، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ضرورة تحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى حصن منيع وتعزيز وحدات الخطوط الأمامية، في وقت تعكس دروسا مستفادة من حرب أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط. وجاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده مع قادة الجيش في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين تراجعا حادا. وبالختام، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد، المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: sponsoring to MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: A 2MFM sponsor.

رحلة ابن جبير نقلة إلى زمان الرحالة الذين دونوا ما شاهدوا من روائع الفنون والعمارة الإسلامية. الله يا الله يا الله يا الله. رحلة ابن جبير مشاهدات خاصة بمكة والمدينة المكرمتين في قالب حواري جميل.

0: أين صرنا في البحث يا لؤي؟
1: صرنا في نصفه تقريبا،
2: والنصف الثاني يبدأ معي. بعد كل ما أورده ابن جبير الرحالة المشهور عن الكعبة والحجر والمقام والأركان ونحو ذلك، يعرج في حديثه على وصف بئر زمزم.
0: بئر زمزم، بئر زمزم، دعني أفتش قليلا عن هذه الورقة الخاصة بالبئر. وجدتها، يقول: وقبة زمزم تقابل الركن الأسود، وفم البئر المباركة في وسط القبة، وعمقها 11 قامة حسب ما ذرعناه أي قسناه، وعمق الماء 7 قامات، وباب القبة ناظر إلى الشرق.
2: وهكما زيادة على ذلك قوله: وتلي قبة بئر زمزم من ورائها قبة الشراب، وهي المنسوبة للعباس رضي الله عنه، والقبة العباسية كانت سقاية الحاج، وهي حتى الآن أي في عصر ابن جبير يبرد فيها ماء زمزم ويخرج مع الليل لسقي الحاج في قلال يسمونها الدوارق، كل دورق منها ذو مقبض واحد.
1: أما فم بئر زمزم فهو من رخام قد ألصق بعضه ببعض إلصاقا محكما متينا، وأفرغ بين الثنايا الرصاص المذاب، وحفت به من أعمدة الرصاص الملصقة به مبالغة في قوة رصه 32 عمودا قد خرجت لها رؤوس قابضة على حافة البئر دائرة به كله.
0: وهنا ملاحظة مهمة يا لؤي ويا عامر: الحجر الأسود المبارك هو ملصق في الركن الناظر إلى جهة المشرق، ولا يدرى قدر ما دخل في الركن،

0: أن للحجر عند تقبيله لدونة يتنعم بها الفم، حتى يود اللاثم ألا يقلع فمه عنه، وذلك من فضل الله.
1: نفعنا الله باستلامه،
2: وأوفد عليه كل شيق مؤمن.
1: أما عن أعمدة الحرم في ذلك العهد، فيقول ابن جبير: وعدد سواريه الرخامية التي عددتها بنفسي 400 سارية وإحدى وسبعون، عدا المصنوعة من الجص التي منها في دار الندوة، وكانت قد زيدت في الحرم.
2: سأكمل على طريقة عامر. هل تعلمان أن كسوة الكعبة المكرمة من الحرير الأخضر في وقتها، وهي 34 شقة في الجانب الذي بين الركن اليماني والشامي منها 9، وفي الجانب بين اليماني والأسود 8 أيضا، قد وصلت كلها فجاءت كأنها ستر واحد يعم الجوانب الأربعة؟
0: وهل تعلمان أنه قد أحيط بالكعبة من أسفلها إطار مبني بالجص في ارتفاعه أزيد من شبر، وفي سعته شبران أو أزيد قليلا، وفي داخله خشب غير ظاهر، وقد سمرت فيه أوتاد حديد في رؤوسها حلقات حديد ظاهرة قد أدخل فيها حبل من القنب غليظ مفتول، واستدار بالجوانب الأربعة بعد أن وضع في أذيال الستور معاقد، وأدخل فيها ذلك الحبل وخيط عليه بخيوط من القطن المفتولة الوثيقة، فجاءت الكسوة المباركة مخيطة الأعلى والأسفل وثيقة الأزرار، لا تخلع إلا من عام إلى عام عند تجديدها.
1: وأما باب الكعبة الكريم فإنه يفتح كل يوم 2 وجمعة، إلا في رجب فإنه يفتح في كل يوم، وفتحه أول بزوغ الشمس.
2: وعندها يقبل سدنة البيت أي خدامه الشيبيون، فيبادر منهم من ينقل كرسيا كبيرا شبه المنبر الواسع له 9 أدراج مستطيلة، قد وضعت له قوائم من الخشب منخفضة مع الأرض، لها 4 بكرات كبار مصفحة بالحديد لمباشرتها الأرض أثناء جري الكرسي عليها حتى يصل إلى البيت الكريم، فيقع درجه الأعلى متصلا بالعتبة المباركة من الباب، فيصعد زعيم الشيبيين إليه وبيده مفتاح القفل، ومعه من السدنة من يمسك في يده سترا أسود يمد يديه به أمام الباب خلال ما يفتحه الزعيم الشيبي، فإذا فتح القفل دخل البيت وحده وسد الباب خلفه وأقام قدر ما يركع ركعتين، ثم يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضا، ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخول.
0: لقد أخذت دورك ودور غيرك في الكلام يا لؤي.
1: وأما الختام فسيكون لي. وفي أثناء محاولة فتح الباب الكريم يقف الناس مستقبلين إياه بأبصار خاشعة وأيد مبسوطة إلى الله تعالى ضارعة، فإذا انفتح الباب كبر الناس وعلى ضجيجهم ونادوا بألسنة مستهلة صائحة: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، ثم يدخلون بسلام.
2: يا الله، ما أجمل هذا الموقف.
0: رزقنا الله ذلك.
2: آمين.
3: الله يا الله يا الله يا الله.
4: رحلة ابن جبير نقلة إلى زمان الرحالة الذين دونوا ما شاهدوا من روائع الفنون والعمارة الإسلامية.
3: الله يا
4: رحلة ابن جبير مشاهدات خاصة بمكة والمدينة المكرمتين في قالب حواري جميل.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

نعم، من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم معنا في صباح يوم جديد، صباح يوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، التاسع عشر من شهر مايو أيار للعام 2026. أسعد الله صباحكم بكل خير ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

الحمد لله الذي بلغنا مواسم الخير وأكرمنا بهذه الأيام الفاضلة أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. نحييكم مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم، في أي ناحية، في أي بقعة، في أي بلد من بلاد الدنيا. نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونلتقي بكم في هذا الصباح المبارك من اليوم الثاني من شهر ذي الحجة في أيام عظيمة مباركة تفتح فيها أبواب الخير. نعم مستمعين الكرام، هذه الأيام الفاضلة المباركة التي تضاعف فيها الأجور والحسنات، فهنيئا لمن عمرها بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس والصدقات وفعل الخيرات. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من عباده الصالحين، وتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

0: نعم مستمعينا الكرام، في هذا الصباح المبارك من هذه الأيام الفاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة، نسأل الله تعالى أن يجعل أيامكم وأوقاتكم عامرة بالإيمان وقلوبكم مطمئنة بذكر الرحمن، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن ييسر لحجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منهم، اللهم آمين.
1: سنة الإحرام بعد طيب يتلو غسلي أرتجي الإنعام.
0: كونوا معنا دائما إن شاء الله، نجتمع على الخير وعلى المحبة، محبة الله ومحبة رسوله وحب الخير لنا وللغير، وابدأوا يومكم بالتفاؤل والعمل الصالح، فما أجمل أن نستقبل هذه الأيام المباركة بقلوب صادقة ونفوس متسامحة. الإنسان يشيل عن ظهره مثل ما بيقولوا، يسامح غيره، يسامح من أساء إليه، ويقبل بنية خالصة يعني لله عز وجل، ففي ذلك أجر عظيم. اللي بيصفح عن الناس ويسامح الناس الذين أساءوا إليه، في ذلك أجر وثواب عظيم. نعم عزيزي المستمع، صفي قلبك وأخلص نيتك لله عز وجل، فسامح وتوكل على الله وافعل الخير، لا سيما في هذه الأيام التي تضاعف فيها الأجور، الإنسان بيغتنمها وبيبادر للعمل الصالح فيها، لأن الأجور تضاعف فيها، كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحثنا أن نذكر فيها ونكثر من التسبيح والتهليل والتحميد. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، آمين.

0: معكم على الهواء مستمعينا الكرام، معكم أحمد بهذه الصباحية وهذه الصبحية مع فترة الخدمات. عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-72-747. نحن من أول ما بنبدأ معكم دائما بنخبركم أنه الخطوط مفتوحة للجميع للمشاركة معنا بفترة الخدمات، وكمان بذكر بالرقم 970-72-747 إذا كان عندك عزيزي المستمع شيء معروض للبيع أو طالب شراء بعض الأشياء، أو إذا من أثاث منزل أو بدك تبيع سيارتك أو بدك تشتري سيارة، بدك تستأجر بيت أو تأجر بيتك، أو إذا عندك housing commission للتبديل، بدك عمال موظفين عم تبحث عن فرصة عمل، كمان المشاركة مجانية معنا بفترة الخدمات من خلال الرقم 970-72-747.
1: لما رأيت
0: Dear listeners, welcome to the خدمات program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Inshallah, as usual, we receive your calls live on air on the Muslim Community Radio to buy, sell or swap for free. If you have furniture items for sale or a car for sale, house for rent or looking to rent a house, exchange housing commission, looking for work or you need workers, you have job vacancies, you can always share that with our listeners live on air by calling the number 9707-2747, or you can send a WhatsApp message on 0410-830-930. So this phone number, this mobile number is only for WhatsApp messages, and I will remind you the number is 9707-2747. 9707-2747.

نعم مستمعينا الكرام، يعني كل يوم من هالأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يحلو الكلام عن هذه الأيام وعن فضلها وعن ما ورد في شرعنا الحنيف عن فضلها وعن من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لو بدنا نقضي الفترة كلها نتكلم عن فضل هذه الأيام، فبدل الإنسان هيك مسرور وعم يذكر نفسه ويذكر غيره بالعمل الصالح فيها. ومنذكركم إن شاء الله دائما كل يوم حتى يعني إن الذكرى تنفع المؤمنين، منذكر فيما بيننا حتى نكون دائما وإياكم على دروب الخير مخلصين النية لله عز وجل، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ودائما في هذه الأيام الفاضلة لا تنسوا أن تكثروا من الدعوات لأنفسكم ولأحبابكم، ولا سيما بتفريج كربات إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم ما هم فيه من هم وغم وكرب وظلم وبلاء. اللهم أمين، ونسأل الله الشفاء لمرضانا.

نعم مستمعينا الكرام، يعني كمان من باب التذكير لأنفسنا وللجميع، أولا من ذكر أنفسنا أنه الإنسان لابد أنه سيرحل عن هذه الدنيا، فيبادر لفعل الخير قبل فوات الأوان، يستغل وقته، يغتنم وقته ويستغل هذه الأوقات بفعل الخير، فلا يدري الإنسان متى يفارق هذه الدنيا. وسبحان الله، يعني عادة نفس الإنسان إذا مثلا إذا في عمل معين بيتقاضى من خلاله، لنقول $30 على الساعة، $40 على الساعة، وصح له مجال آخر بيقبض فيه مثلا $100 على الساعة أو $200 على الساعة، الغالب الناس بيبادروا لهذا العمل سريعا. وكمان لو كان في سفر بيسافر، بيقول لو تعبت شهر شهرين ثلاثة بجمع مال وبعدين بأسس حالي وبرتاح. أو مثلا بتكون هذه نقطة انطلاقة لشيء بده يحصله مثلا في هذه الحياة. ولكن نحن كمان ينبغي أنه يكون اهتمامنا أكثر بما هو يخص أمر الآخرة والثواب والحسنات. فهذه الأيام اللي نحن فيها، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تضاعف فيها الأجور. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح يزكو فيها، فالإنسان مطلوب يبادر ليغتنم هذه الأوقات اللي هي أيام قليلة، والله أعلم كم تضاعف فيها الأجور. فالإنسان يعني مثل ما بيكون بالغالب متلهف لأمور الدنيا،

0: قدر المستطاع من صلاة وصيام وغير ذلك حتى ينال هذا الأجر إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يضاعف لنا ولكم الأجور، اللهم آمين. من تابع معكم مستمعينا الكرام ومع اتصالاتكم على الهواء مباشرة على 9707-2747-970-7247 ومعنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حاج أحمد؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك.
1: بدي أحط عندي حمام، بدي خفف منهم لفخرج بريدي نفكيب very healthy. $15 each.
0: دور حمام $15 each. أيوة،
1: بارك الله فيك.
0: آمين رفيق.
1: بدنا بالتليفون 0405
0: أيوة
1: 525882.
0: أوكي، إذن 0405 525882.
1: بارك الله فيك حبيبي،
0: تكرم عينك على
1: وسعها. عادي عادي الإعلان شوي كمان، بارك الله فيك.
0: إن شاء الله، آمين رفيق. هدول بجريني كما هيك؟
1: نعم نعم
0: بجرينيك. طيب تكرم عينك. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للحاج أكرمك الله. فيلي بهم والأمر طيور حمام، الطير $15. كمان نذكر بالرقم 0405-525-882. As our brother mentioned, he has pigeons for sale $15 each in Greenacre area. And the phone number is 0405-525-882. كمان أحبابنا الكرام، يوم أمس كان معروض PlayStation 4 مع 2 games و 2 controllers $350 أو أقرب سعر، ومعها free Samsung TV 46 أو 48 inch. والرقم 0434-227-133 بمنطقة تشستر هيل. 0434-227-133. كمان كان في 1 bedroom granny flat للإيجار بمنطقة بانكستاون، غرفة نوم وصالون وغرفة سفرة، مدخل مستقل وقريب جدا من مدرسة الأمانة في بانكستاون، متوفر عبارة من 9/6 الشهر المقبل. وللاستعلام إرسال رسالة، إذن إرسال رسالة من خلال أو على الرقم 0405-127-128. So dear listeners, as we receive this message also, there is a one bedroom granny flat for rent in Bankstown area. And so one bedroom with the lounge and dining area. Has its own entry, very very close to Alamana College in Bankstown. It will be available on the 9th of next month, 9th of June 2026. And for more details, you can send an SMS to 0450-127-128. Again, the phone number, you can send an SMS for details and for inquiries, 0450-127-128.

أحبابنا الكرام، كمان بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.7 71.7 بالنسبة لأخبار السير، في خبر ورد منذ قليل ما بعد ما في أنباء عن أزمة السير، في سيارة متعطلة بوينتورثفيل كامبرلاند هاواي باتجاه دارسي رود في لين مغلقة لين رقم 3 بالاتجاه الجنوبي منذ دقائق قليلة. وردنا خبر تعطل هذه السيارة وينتورثفيل كامبرلاند هاواي approaching دارسي رود car breakdown lane number 3 is closed affecting southbound traffic. Few minutes ago, there is no reports of heavy traffic conditions. We wish you a safe trip always. إن شاء الله تعالى be careful while driving. تحياتنا للجميع وإن شاء الله تعالى بتكونوا مسرورين بمرافقة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، عم تملوا أوقاتكم بالخير. نرجع دائما منذكر لا سيما في هذه الأيام الفاضلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أكثروا فيها من ذكر الله وأكثروا فيها من الطاعات، وفقنا الله وإياكم، آمين.

أحبابنا الكرام، أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فبادروا لفعل الخيرات في هذه الأيام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان أن النبي قال: ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة.

كمان مستمعينا الكرام، وردنا في غرفة معروضة للإيجار بمنطقة وايلي بارك بشيرينج هاوس، هو غرفتين يعني، في الأخ ساكن بغرفة وعارض غرفة للإيجار، $220 بالأسبوع بيتضمن الكهرباء والواي فاي. A room for rent in a sharing house, as our brother mentioned, he's living in the house and there is a spare room for rent in Wiley Park, $220 per week, including electricity and Wi-Fi. The phone number is 0480-702-918. 0480-702-918. ومفروشين $280-290 بالأسبوع، وبيضمن كل الفواتير ونضاف مثل عم يقولوا، بمكان جيد بسميث ستريت يجونا. سميث ستريت يجونا بالنسبة مثلا طالبي أو أخت لوحدة مثلا، فيلي بهم الأمر يتواصل مع الأخت على الرقم 0451-77-7070. As we receive this message, there are two rooms available for ladies' accommodation in Yaguna, fully furnished, $280 and $290 per week. All bills are included. Clean and friendly environment, as mentioned, in Smith Street, Yaguna. Smith Street, Yaguna, suitable for a student or a single lady, as mentioned also in the message. The phone number for more details and for inspection. 0451-77-7070. 0451-77-7070. كمان أحبابنا الكرام، يعني ما شاء الله الوقت بيمر بسرعة، صارت 9:56 باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. كمان سابقا كان حدا طالب شراء روستا ديك، إذا حدا عنده للبيع الرقم 0423-352-500. Someone is looking to buy a roosta and the phone number is 0423-352-500. كمان مطلوب ويلتشير يكون مستعمل، إذا حدا عنده ويلتشير مستعمل للبيع 0434-633-262. ذكرنا كمان سابقا كان في سينجل بيد معروض للبيع، كينج سينجل بيد وبانك بيد حديد سينجل كمان وبردين، تو فريجز ان تشستر هيل. كمان في 3 بيدروم هاوس فور رنت ان جرينايكا از شيرينج اور فور ا فاميلي فرنيشد اور يو كان rent it without furniture. He's selling the whole furniture also in Greenacre. إذن هالبيت 3 غرف نوع معروض للإيجار كمشترك، يعني إذا كنتوا طلاب أو عمال أو يؤجر لعائلة، ومفروش هو كمان، أو كمان عرض الفرش للبيع هيك أو هيك، يعني فيكم تستأجروا بهالطريقة أو هالطريقة، وموجود بGreenacre. يلي بده ياخذ تفاصيل عن ارقام الهاتف فيتصل فينا بعد الفتره ان شاء الله، بنعطيكم الارقام اللي بترغبوا تحصلوا عليها. You can call us after the program ان شاء الله to get the numbers if you'd like to get any number. يعني we mentioned during the this segment, you can call us anytime during business hours ان شاء الله. The same phone number 04 the landline 9707-2747 or you can send a WhatsApp message on 0410-830-930.

0: كما ان كان معروض سابقا الكار ريمس اللي بيطلعوا عليهم السيارات لتعلوها شوي لتعملوا سيرفيس مثل ما ذكر الاخ الكريم. وكمان عنده اللي هي كمان اللي إلها دولي بتنزلوا فيها تحت السياره $100 عرضهم. وكمان عنده الاخ عم يبحث عن عمل كدرايفر اتش ار، عنده اتش ار لايسنس و12 سنه خبره، وطالب كمان واردروب عدد 2، واحدة تكون متر 70 وواحدة متر 20، يكون الدرفات سلايدينج، وعنده 7 ألواح MDF $7 الواحد، متر 20 ب 97. كمان كان وردنا في لايف فيتنس تريدميل معروضة للبيع، حجم وسط مثل جديدة لايك نيو، ميديوم سايز $100 $100، 3 بوستا سيتس لايك نيو $40 each ب $40 الواحد، 6 كمبيوتر مونيتورز سام ار براند نيو $100 فور اول اوف ذم، اول ذا 6 مونيتورز $100 ان موبانك افن موبانك ان موبانك اريا بمنطقه موبانك. كمان كان في منشار للفاكتوري لاصل الخشب يعني هو للمصنع، يعني سعره حوالي $7,000 عرضه الاخ ب $1,500 للبيع السريع بمنطقه كوندل بارك. كمان كان في أسرة، كان في شخص عنده للبيع خروف أو عنزة كمان اللي بهم الأمر، في سخانات مي كهرباء وغاز حجم كبير وصغير، والإنستنت كمان اللي بيعطي المي السخنة مباشرة اللي بتعلق على الحيط. في يونت للبيع بوايلي بارك كمان، وفي كان أرض للبيع بجولبن 180 أيكا. يعني تقريبا هذا كل شيء، ووصلنا معكم للختام، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لكم منا أطيب التحيات، وعلى أمل أن نلقاكم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، ولا تنسوا أن تكثروا من التسبيح والتهليل وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في هذه الأيام الفاضلة، مخلصين النية لله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعلى أمل اللقاء. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو ام اف ام، إذاعة الجالية الإسلامية. تحية وجهها لكم متابعين الكرام عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية، والآن أنتقل بكم إلى موجز لأهم الأنباء.

انطلق أسطول الصمود العالمي من سواحل مدينة أنطاليا التركية في محاولة للوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار البحري. وفي السياق، أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن الأسطول المتجهة إلى غزة قبالة سواحل قبرص وعلى متنها 11 أسترالياً. وقال المشاركون إن الأسطول كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح بخرق الحصار البحري. وفي الأثناء، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو وهو يتابع العملية مشيدا باعتراض السفن، وطالب ناشطون أستراليون الحكومة الفيدرالية بالتدخل، مؤكدين أن الدولة العبرية اختطفت مواطنين أستراليين في المياه الدولية. استقر الدولار الأسترالي قرب مستوى 0.7150 أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط تزايد التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة. وتأثرت الأسواق أيضا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من التحرك، ملوحا بعواقب جديدة. وأشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السيطرة على التضخم لا تزال أولوية، ما عزز رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين لقياس أداء الاقتصاد الصيني وتأثيره على الأسواق العالمية. أهلا بكم من جديد، والآن أقرأ الأخبار الدولية. في اليوم 80 من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تواصلت التحركات السياسية والعسكرية على عدة جبهات وسط استمرار التوتر في منطقة الخليج وجنوب لبنان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق في وقت يتوقع أن يعقد اجتماعا اليوم مع فريق الأمن القومي لبحث خيارات عسكرية ضد إيران، بحسب موقع أكسيوس. وكشفت وكالة رويترز أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن لإنهاء الحرب، فيما أكدت مصادر إيرانية أن طهران سلمت الوسيط الباكستاني نصا جديدا من 14 بندا يركز على وقف الحرب وبناء الثقة مع الولايات المتحدة. وفي الإطار نفسه، أعلنت الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بوساطة باكستانية، في وقت مدد فيه وزير الداخلية الباكستاني زيارته إلى طهران ليوم